بكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.

وكذب به قومك وهو الحق.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.

0: ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صصلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذه الأمل، وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

فجر أطلع على الوجود فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

وفى إليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين،

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 48 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم الوكيل، فالوكيل اسم من أسماء الله الحسنى تبارك وتعالى. هذا الاسم بالتعريف الدقيق، الوكيل هو القيم الكفيل بأرزاق العباد، القيم الكفيل بأرزاق العباد. وهذا الاسم بتعريف آخر هو القائم بأمور عباده، يدير أمورهم، يتولى شؤونهم، وتسخير ما يحتاجون إليه حينما يسخر لهم ما يحتاجون إليه فهو الوكيل، أو هو الذي أوكل إليه كل أمر، بمعنى إليه يرجع الأمر كله فهو الوكيل الذي أوكل إليه كل أمر. وقيل الوكيل هو المتولي بإحسانه أمور عباده المتقين، الموكول إليه كل أمر من أمورهم، لقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. هذا معنى فرعي. لذلك قالوا: من توكل عليه تولاه وكفاه، ومن استغنى به أغناه وأرضاه. من توكل عليه تولاه وكفاه، ومن استغنى به أرضاه وكفاه. بتعريف آخر، الوكيل هو الموكول إليه أمور العباد ومصالحهم ومصالحهم. أحياناً الإنسان يسأل: الأمر بيد من؟ يقال: بيد فلان. يعني هو الرجل القوي، هو الآمر الناهي، هو الذي يقرر، هو الذي يوافق، هو الذي يرفض، هو الذي يسمح، هو الذي يمنع، هو الذي يعطي، هو الذي يأخذ. فالوكيل الموكول إليه أمور العباد ومصالحهم، المتصرف فيها كما يشاء. والعباد المؤمنون عباد الرحمن، أوكلوا إلى الله أمورهم واعتمدوا على إحسانه لعجزهم عن تحصيل مهماتهم بقدرته تعالى. هون معنى جديد. الإنسان أحياناً يجد نفسه عاجزاً عن متابعة هذه القضية في المحاكم، يجهل القوانين، يجهل أساليب رفع المذكرات، يجهل أسرار القوانين، فلذلك يوكل محامي، يقول: أنا وكيلي فلان. فالوكيل إما أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمر العباد كله، الأمر كله، أو أنه يتولى أمر عباده المؤمنين المتقين، يرضيهم ويغنيهم ويكفيهم، أو أن الله سبحانه وتعالى لعجز عباده عن تحصيل شؤونهم وإدراك مصالحهم هم يوكلونه بشؤونهم التي يعجزون عنها دائما. هذه المعاني كلها تحتملها كلمة الوكيل، أو هو المتولي لشؤون عباده يصرفها كما يشاء. لذلك قالوا: إذا تولى الله عز وجل عبده بجميل العناية كفاه كل شغل وأغناه عن كل غير.
كفاه كل شغل وأغناه عن كل غير. هو الكافي لمن توكل عليه. إذا اتجه العبد إلى الله عز وجل

فشقي باستغنائه، خلقه ضعيفا ليفتقر إلى الله بضعفه فيسعد بافتقاره. أيها الإخوة الأكارم، الله جل جلاله ما أمرنا أن نتكل عليه إلا ليكفينا أمرنا كله، ما أمرنا أن نتكل عليه إلا ليكفينا أمرنا كله. والعجيب أن يواجه الإنسان الصعاب ولا يتوكل على الله، ولحكمة بالغة بالغة أرادها الله عز وجل، الحياة مفعمة بالمقلقات، مفعمة بالمخاوف. الإنسان فوقه ألف سيف وسيف، سيف المرض، من يدري ماذا سيكون حاله بعد حين؟ من يملك هذه الخلايا ألا تنمو نمواً عشوائياً؟ من يملك هذه الدسامات أن تبقى تعمل بانتظام؟ من يملك هذا الدماغ ألا تتجمد فيه خسرة فتعطل بعض فاعلية الإنسان؟ من يدري ماذا سيكون؟ هذه المخاوف، مخاوف المرض، هناك مقلقات متعلقة بالرزق، هناك مقلقات متعلقة بالأولاد، هناك مقلقات متعلقة بالأهل، هناك مقلقات متعلقة بالعمل، هناك مقلقات متعلقة بكسب الرزق. لماذا هي الدنيا مشحونة بالمخاوف؟ الحكمة من أجل أن تفر إليه وأن تلجأ إليه وأن تعتمد عليه وأن تثق به وأن تقبل عليه وأن تدفع إلى باب عبوديته، أن تكون عبداً له، أن تدفع إلى الله عز وجل عبداً منيباً مفتقراً. أيها الإخوة، لسنا في دار مقام، نحن في دار انتقال، نحن في ممر ولسنا في مقر، نحن في حياة إعداد لحياة أبدية. فالنعيم المطلق والسعادة التامة والطمأنينة التي لا يخالجها قلق والصحة التي لا يساورها مرض هي في الجنة. نحن في دار إعداد، نحن في حياة دنيا صممت لتكون مدرسة لحياة أبدية خالدة. لذلك ليس عجيباً أن تكون الحياة مقلقة وعلاجها أن تلتجئ إلى الله، حيث الأمن والطمأنينة والراحة والتوازن. لذلك إذا قلت في اللغة وكلت أمري إلى الله، أي ألجأت إليه، ألجأته إليه، هذا الأمر الذي أخافني، هذا الأمر الذي أقلقني، هذا الأمر الذي عجزت عن حل مشكلته، ألجأته إلى الله، أوكلته إلى الله. قال بعض علماء القلوب: دبر ألا تدبر. قال بعضهم: يناجي ربه: إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى، فأنتم هو الحق لا غيركم، فيا ليت شعري أنا من أنا. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. يعني الذي أراه أن طبيعة الحياة شاءها الله أن تكون دار التواء لا دار استواء، شاءها الله أن تكون منزل ترح لا منزل فرح، شاءها الله أن تكون دار بلاء، شاءها الله أن تكون دار تعب ونصب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، شاءها كذلك من أجل أن تلتجئ إليه وأن تقبل عليه وأن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه. أيها الإخوة، وكلت أمري إلى الله أي ألجأته إليه،

الإنسان إذا القضية صغيرة جدا وبيده مفتاحها وبيده حلها لا يفكر أن يسأل أحدا ولا أن يستعين بأحد. لو أن كل الأمور نحن أكبر منها إذا نحن نستغني عن الله عز وجل، لو أن الأمور أصغر من طاقتنا ومن تدبيرنا فالإنسان لا يشعر بحاجة إلى الله عز وجل، هو محتاج له دائما، ولكن هذه الحاجة تحتاج إلى إعمال عقل. أما حينما تأتي الأمور أكبر مما نستطيع، حينما نعجز عن مواجهة أمر، حينما تلوح لنا شبح مشكلة كبيرة، حينما نجد نفسنا في حقل ألغام، حينما نجد أننا أضعف من أن نواجه عدوا، ما حكمة هذه المتاعب المتكررة؟ ما حكمة هذه الأمور الصعبة في الحياة الدنيا؟ قد يقول أحدكم يا رب لماذا كل هذه الصعوبات؟ لماذا الإنسان تحت سيوف كثيرة؟ تارة يقلق على صحته، وتارة على دخله، وتارة على مستقبل أولاده، وتارة على مستقبل بناته، لماذا هكذا يا رب؟ الجواب أراد أن تلجأ إليه، أراد أن تقبل عليه، أراد أن تفر إليه، أراد أن تساق إلى باب العبودية له، هذه الحكمة. أراد أن تكون موكلاً له، أراد أن يكون وكيلاً لك، أراد أن تنعم بظل الإقبال عليه والاستسلام له. إذن وكلت أمري إلى الله، أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. لذلك قالوا إن المتوكل على الله هو الذي يعلم أن الله كافر رزقه وأمره. الحقيقة أنت لا يمكن تتوكل على إنسان ضعيف، بالمناسبة لا يمكن توكل إنسان جاهل لا يستطيع أن يكتب اسمه في دعوة عريصة في قصر العدل. تبحث لا عن محام، تبحث عن أمهر المحامين، تبحث عن محامي مخلص يتمتع بكفاءة عالية جدا. هذا شأنك مع محام في قضية عويصة. فلذلك أنت لا تستطيع أن تتوكل على الله إلا إذا عرفته. قد يقول أحدكم أنا أتوكل على الله، لا، إن لم تقف على، إن لم تتعرف إلى حقيقة أسماء الله الحسنى، إن لم تعرف قدرته التي تتعلق بكل ممكن، إن لم تعرف رحمته، إن لم تعرف حكمته، إن لم تعرف عدالته، إن لم تعرف خبرته، لن تتوكل عليه. فأصل التوكل أن تعرفه. يعني أحيانا الإنسان من خلال معاملاته وممارساته يثق بأشخاص عدة، يقول لك فلان يعتمد عليه، بيسافر يسلمه العمل، في قبض وفي دفع وفي مشكلات وفي موظفين وفي مالية وفي تموين، يقول لك يعتمد عليه. هل صاحب معمل ضخم يعتمد على موظف أحمق أو موظف ضعيف التفكير محدود الأفق؟ مستحيل. فأنت لن تتوكل إلا على القوي، لن تتوكل إلا على العليم، لن تتوكل إلا على القدير، لن تتوكل إلا على الخبير. فلذلك التوكل أساسه معرفة الله عز وجل. إن الناس الشاردين التائهين ربما وضعوا كل ثقتهم بإنسان وإذا دعوتهم إلى التوكل على الله لا يستطيعون. كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ أنت إذا دعوت إنسانا يعاني من أزمة، من مشكلة، من مرض، من خطر، من قضية، قلت له توكل على الله لا يفقه ما تقول، قد يجاملك، أما في الحقيقة لا يتوكل، لأنه لا يعرف الله، لا يعرف أن الناس جميعا بيد الله، وأن الأقوياء جميعا في قبضته، وأن خواطر العباد بيده. يعني أنت

أحيانا تقف أمام إنسان يلقي الله في روعه أنه سهل له الأمر على خلاف عادته، إنسان يعقد الأمور، يقيم الحواجز، ينصب العقبات، تجده من ألطف الناس معك، لا تعرفه ولا يعرف اسمك. طب لماذا وقف هذا الموقف اللين؟ ماذا ألقى الله في قلبه؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أحياناً إذا أراد الله أن يؤدب مخلوقاً، الإنسان الطيب يقيم النكير عليك، يكبر الأمور، يقيم الحواجز، يضع العقبات، تقول غريب، ليس هذا من أخلاق هذا الشخص. العباد حتى خواطرهم وحتى مشاعرهم وحتى تصوراتهم وحتى رغبتهم في الخير أو في الشر بيد الله عز وجل. فإذا كنت مع الله كنت مع الله، فالله معك. لذلك أنا أقول دائما هذه المقولة: يا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، وإذا كنت معه فمن عليه. يا ربي إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. فأريد أن أقف وقفة متأنية عند هذه المقولة: لن تستطيع أن تتوكل على الله إلا إذا عرفته. لذلك أن تتعرف إلى الله أحد أكبر الأعمال العظيمة في حياتك، يعني أنت موجود في الحياة الدنيا من أجل أن تعرف الله. لذلك إن عرفته توكلت عليه، إن عرفته وكلت أمرك إليه، فوضت إليه. فأن تقول لإنسان توكل يا أخي، والله لا يذوق رائحة التوكل ولا يستطيع أن يتوكل إن لم يعرف الله عز وجل. قد تجد إنسان يخاف من إنسان أشد مما يخاف من الله، لأنه لا يعرف الله. أيها الإخوة، الوكيل إما أن يتوكل بعض الأمور كما يحدث بين الناس، يسموها وكالة خاصة، وكالة في بيع بيت فقط، وكالة في قبض مبلغ، وكالة في تحصيل دين، وكالة في مخاصمة، هي اسمها وكالة خاصة. وأحياناً تكون الثقة بالغة جداً بين شخصين يعطيه وكالة عامة. الموكل وكالة عامة بإمكانه أن يبيع كل أملاكك، بإمكانه أن يطلق زوجتك. بالمناسبة انتبهوا، الوكالة العامة خطيرة جداً. يعني امرأة تملك آلاف الدنومات، وكلت محامي، هو قال لها اجعليها وكالة عامة، هكذا كلمة هي لم تفهم ماذا قال لها، جعلتها وكالة عامة. كل هذه الأراضي سجلها باسمه، ولا تزال الدعوى قائمة بينها وبينه حتى الآن من 10 سنوات. فالإنسان قبل أن يوقع وكالة عامة يجب أن يفكر أن يعد للمليون. هذا الذي توقع له وكالة عامة قضية ليست سهلة جدا. على كل، هناك وكالة خاصة ووكالة عامة، والوكالة العامة تبقى وكالة محدودة. هل يستطيع الموكل أن يقبض روح الإنسان؟ ما بيقدر. بجوز موكل في كل أموره، أما حياته بيد الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى هو الوكيل المطلق المطلق. قال تعالى: وهو على كل شيء وكيل. على كل شيء وكيل، بيده حياتك، بيده حياتك، وبيده رزقك، وبيده من فوقك ومن تحتك، وأقرب الناس إليك وأبعد الناس عنك،
والذي يحبك والذي لا يحبك.

بيده دقائق جسمك، دقائق أجهزتك، والله على كل شيء وكيل. لذلك ليس الوكيل المطلق إلا الله، ليس من بني البشر إنسان يمكن أن يكون وكيلا لك في كل شيء، لكن الله عز وجل وكيل لك في كل شيء. إذن في وكالة محدودة، هذا ما يجري بين البشر، في وكالة مطلقة، الله جل جلاله هو الوكيل المطلق المتوكل لكل شيء في حياتك. في نقطة ثانية في الوكالة، يمكن أن يكون فلان ليس متوكلا أمرك، لكنك أنت باختيارك وكلته، ليس هذا الشأن مع الله عز وجل؟ الله عز وجل شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، رضيت أم لم ترضى، أمرك كله بيده. يعني قد يوكل إنسان لإنسان وكالة محدثة يحدثها، أنا وكلت فلان، أما قبل أن أوكله ليس وكيلا لي، أنا أحدثت هذه الوكالة، لكن الله سبحانه وتعالى متوكل لكل أمور العباد وكالة مطلقة، وهو على كل شيء وكيل. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، الوكيل إما أن يؤدي المهمة على أتم وجه أو أن لا يؤديها. وكم من إنسان خاب ظنه في محام وكله قضية فخسرها، قد يقول إنه قدراته ضعيفة، أو لم يهتم بها اهتماما كافيا، أو ما قدم المذكرات القوية، أو كان مشغولا، أو اتفق مع الخصم. فإما أن توكل إنسانا ثم يخيب ظنك، لكنك إذا وكلت الله رب العالمين هو الوكيل الحق الذي يكفيك ويغنيك ويرضيك. أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتعامل مع هذا الاسم تعاملا واقعيا، لا نكتفي أن نعرف ما معنى الوكيل، ما تعريف الوكيل، لا، القضية أكبر من ذلك، المهم أن تكل إليه أمرك. صدقوني أيها الإخوة، يعني ما في مؤمن على الإطلاق بإخلاص شديد وبصدق بالغ وكل إلى الله شأنا من شؤون حياته إلا ويتولى الله أمره. ورد ببعض الأحاديث القدسية، يقول الله عز وجل لعبد أعطاه المال، يقول عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول هذا العبد يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يقول الله عز وجل ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. ويقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. أيام الإنسان وهو على فراش الموت يكل إلى الله أمر أولاده، أحيانا يكل إلى الله أمر بناته، أحيانا يكل إلى الله أمر صحته، قد يعجز، قد ييأس، قد يتألم، يقول يا ربي توكلت عليك وفوضت أمري إليك، أنت أعلم وأنت أرحم وأنت أكرم وأنت أحكم. هذا الحال إذا توكلت على الله حقيقة، والله سوف ترى العجب العجاب، سوف ترى أنك أقوى الناس. لذلك قالوا إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. أقوى الناس، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. فالذي يتوكل على الله هو أقوى إنسان. والدعاء سلاح المؤمن، يعني أنت ضعيف ضعيف، كلنا ضعفاء، لكنك قوي بالله، غني بالله، كريم بالله، أنت كريم بطاعة الله.

وغني بالاعتماد على الله وقوي بتوكلك على الله. فلذلك ما توكل على الله أحد وخيب ظنه، ما توكل على الله أحد إلا وكفاه وأرضاه وأكرمه. الآن مع الآيات التي ورد فيها هذا الاسم العظيم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلان يتآمر عليك، فلان يكيد لك، فلان يدبر لك مطبا لا تنجو منه، فلان يوغر صدر رؤسائك عليك، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ألا تكفينا هذه الآية؟ مهما يعني شعرت أن الناس يكيدون لك، مهما شعرت أن الناس يحيقون أمر السوء لك، مهما شعرت أن الناس لك بالمرصاد، مهما شعرت أن الناس يأتمرون بك، قل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف وقد رده أهلها شر رد، وقد كذبوه وسخروا منه وأوغروا صدر سفهائهم فضربوه، قال له زيد الصحابي الجليل: يا رسول الله، كيف تدخل مكة وقد أخرجوك منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ناصر نبيه. طيب، يوم جاءت الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في الغار: يا رسول الله، لقد رأوني سيدنا الصديق. قال: يا أبا بكر، ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ من أيام الإنسان موضوع التوكل بصراحة لا يبدو لا يظهر إلا في الشدائد. بالرخاء ما في توكل. إذا واحد صحة، دخل، بيت، أمور كلها ميسرة، أن له أن يقول: يا ربي توكلت عليك؟ مستحيل. فالله عز وجل إذا أراد أن يسمع صوت عبده المؤمن يسوق له شبح مصيبة، لا أقول مصيبة، شبح مصيبة، من أجل أن يركض إلى الله، أن يلجأ إليه. لذلك هذا الاسم لا يبدو إلا في الشدائد، والإنسان في الشدة يعرف إيمانه من كفرانه، يعرف توحيده من شركه، يعرف يقينه من شكه في الشدة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. آية ثانية: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذا معنى جديد، على كل شيء رقيب، رقيب مالك، رقيب ومالك، فاعبدوه لأنه على كل شيء وكيل، متوكل أمره، رقيب عليه، مالك لناصيته. هذا معنى قوله تعالى: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت

على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء قدير. نعم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نعم. آية ثالثة، هنا بمعنى الرقيب المالك، أي معنى ثاني، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. الأمر بيد الله عز وجل، عليك أن تبلغ، الباقي على الله. الذي يستجيب يوفقه الله، الذي لا يستجيب يؤدبه الله. أنت ما عليك إلا أن تبلغ وعلى الله الباقي. آية ثالثة، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أي شاهد. هنا بمعنى الله عز وجل شهيد على ما نقول. المعنى الأول مالك الأمور، معنى الثاني الرقيب، معنى الثالث الشاهد. في سورة الزمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. شيء فلتان ما فيه. أيام بيكون في يعني إنسان متفلت مجرم مخيف يثير الرعب بين الناس، بالإيمان الصحيح مخلوق متفلت من قبضة الله ما في. الوحوش الفتاكة، الأشخاص الأقوياء، الأشخاص الشريرون، هؤلاء كلهم بيد الله عز وجل، لا يسمح لهم أن يفعلوا ما يفعلوا إلا بمشيئته وأمره. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، الله يكفيك. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله جل جلاله يطلب منا أن نتخذه وكيلا. ما قولكم؟ رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. جرت قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه حين أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال عليه الصلاة والسلام: ردوا الرجل علي. فردوه، فقال له النبي: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس العقل، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني بشكل شرح سريع، طالب ما درس أبداً، أم رسب، قال حسبي الله ونعم الوكيل. هذه لا تقولها إلا إذا بذلت كل شيء تملكه، وبعد كل هذا البذل والجهد لم تنجح، عندئذ قل حسبي الله ونعم الوكيل. لا تقل حسبي الله ونعم الوكيل قبل أن تستنفذ الجهد والعقل والتدبير، وإلا كلام غير مقبول أبداً. ما درس، ما نجح، أخي حسبي الله ونعم الوكيل. كان كسولاً في عمله فلم ينجح في عمله، قال حسبي الله ونعم الوكيل. أهمل تربية أولاده فانحرفوا، قال حسبي الله ونعم الوكيل. ما عالج ابنه فتفاقم المرض، قال حسبي الله. هذا كلام غير مقبول إطلاقا. لا تقل حسبي الله ونعم الوكيل إلا حينما تستنفد كل جهد وتستوفي كل عمل، عندئذ قل هذا الكلام. فتوكل على الله، هي النقطة دقيقة جدا بالدرس. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، يعني توكل على الله لأنك على الحق المبين، أي إنك لن تتوكل على الله إذا كنت منحرفا، لن تستطيع التوكل. لن تتوكل على الله إن كنت معتديا، لن تتوكل على الله إن كنت مسيئا، لن تتوكل على الله إن كنت مجانبا للحق. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذن أحد أسباب التوكل أن تكون على الحق المبين. شيء آخر، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد

0: هدانا سبلنا.
1: معنى ذلك أنك إذا عرفت الله ينبغي أن تتوكل عليه. إذن إذا عرفته وإن استقمت على أمره من لوازم أن تعرفه وأن تستقيم على أمره توكلك عليه. قال بعض العلماء: التوكل الانخلاع من الحول والقوة. وقال شفيق البلخي: التوكل أن يطمئن قلبك لوعد الله، أن يطمئن قلبك لوعد الله. إذا الله وعدك بالتوفيق، وعدك بالرزق، وعدك بالحياة الطيبة، علامة التوكل أنك مطمئن لهذا الوعد. إذا الإنسان قوي وعدك لك لا معقول ما يفعلها، أما إذا وعدك الله بحياة طيبة، وعدك بالنصر، وعدك باليسر، وعدك بالتوفيق، وعدك بالنجاح، من علامة التوكل الاطمئنان إلى وعد الله. وقال بعض العلماء: التوكل الاشتغال عما لك بما عليك، الاشتغال عما لك بما عليك. وقال بعضهم: قلوب الزاهدين أوعية للتوكل. وقال بعضهم: التوكل انقطاع المطامع. الإنسان الذي يطمع بما ليس له ليس متوكلا، أما المتوكل الذي يرضى بما قسمه الله له، هذا من علامات التوكل. توكل على الله حتى يكون هو معلمك ومؤنسك وموضع شكواك، فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. لذلك قال سيدنا يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كل ما كبر الإنسان إيمانه، كل ما كبر إيمانه لا يشكو همه إلا إلى الله، وكلما ضعف إيمانه يشكو همه لكل الخلق. تلاقي كثير الشكوى، كثير التذمر. هذا الذي يشكو همومه إلى كل من يلقاه ضعيف الثقة بالله، ضعيف الإيمان. إذن توكل على الله حتى يكون الله هو معلمك ومؤنسك وموضع شكواك، فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. الآن موازنة سريعة بين من يتوكل على مخلوق وبين من يتوكل على الله. إذا توكلت على مخلوق طالبك بالأجر وقد يخونك وقد لا يفلح وقد يكون أضعف من المهمة التي وكلته به. أما إذا توكلت على الله أعطاك الأجر، توكل إنسانا فيطالبك بالأجر، إن كان مخلص قد لا يستطيع، وإن كان يستطيع قد لا يخلص، وقد يخون وقد ينحاز إلى خصمك. أما إذا توكلت على الله عز وجل فالله عز وجل يعطيك الأجر ويكفيك ويرضيك ويكرمك. أيها الإخوة، موضوع التوكل موضوع كبير جدا. ذكرنا بعض ما ينبغي أن يذكر في هذا الدرس المحدود، لكن الله سبحانه وتعالى أرجو أن تترجم هذه الحقائق إلى مشاعر وإلى تصرفات وإلى مواقف، لأن الاستفادة الحقيقية من دروس أسماء الله الحسنى أن نتعامل مع الله بطريقة أفضل، أن نتعامل مع الله بمستوى أكمل، أن نتعامل مع الله بمعرفة أساسها الطاعة وأساسها الاستسلام لله عز وجل. أيها الإخوة، ما من اسم أقرب إلى العبد المؤمن من اسم الوكيل، وهو على كل شيء وكيل. لذلك وكل الله عز وجل ونام مرتاح، وكل الله وريح أعصابك، وكل الله عز وجل وابتعد عن هذه المقلقات. توقع المصيبة مصيبة أكبر منها، أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. والمتوكل على الله عز وجل سوف يرى أن الله كفاه وأغناه وأرضاه، والحمد لله رب العالمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
10: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
10: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
10: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
11: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: هوم جبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، ونعود إلى الخمسة أشياء التي يرى السلف الصالح أن على العبد أن يتفكر فيها ذاكرا شاكرا. ونقف عندها وقفة تدبر وتأمل أخرى.
1: يقول السلف إن التفكر في الآيات والعلامات بالنظر في قدرة الله تعالى فيما خلق من السماوات والأراضين وطلوع الشمس من مشرقها وغروبها في مغربها واختلاف الليل والنهار وفي خلق نفسه كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. فإذا تفكر العبد في الآيات والعلامات ازداد يقينا ومعرفة.
0: وأما التفكر في الآلاء والنعماء فأن ينظر العبد إلى نعم الله تعالى لأن ذلك يزيد في المحبة.
1: وأما التفكر في ثواب الله تعالى فهو النظر في ثواب ما أعد الله تعالى لأوليائه من الجنة والكرامات، لأن التفكر في الثواب يزيد العبد رغبة فيها واجتهادا في طلبها وقوة على طاعة ربه.
0: وأما التفكر في عقابه فهو أن يتفكر العبد فيما أعد الله للعاصين في النار من الهوان، لأن التفكر في ذلك يزيده رهبة ويكون دافعا له على الامتناع عن المعاصي.
1: وأما التفكر في إحسان الله تعالى إلى العبد فهو ستره له وتجاوزه عن سيئاته ودعوته العبد إلى التوبة مهما بلغت ذنوبه ولو كانت مثل جبل أحد. ثم ينظر العبد كيف ترك هذا الإحسان ونسيه وارتكب معاصيه، لأن التفكر في ذلك يزيد الحياء والخجل من الله تعالى. والتفكر في هذه الخمسة هو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. صدق رسول الله.
0: وفي رياض التفكر نعود لنلتقي بابن قيم الجوزية.
2: ثم انظر إلى هذا النور الباهر في دلالة دين الله وشرعه على وحدانيته وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات كماله. تجد بصائر

0: الناس تنقسم إزاءه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من عدم بصيرة الإيمان جملة، فهو لا يرى إلا الظلمات والرعد والبرق، وهو يجعل إصبعيه في أذنيه من الصواعق، ويده على عينيه من البرق، خشية أن يخطف بصره، ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية. وهذا القسم هو الذي لم يرفع بهذا الدين رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي هدى به عباده، ولو جاءته كل آية، لأنه ممن سبقت له الشقاوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صدق الله العظيم.
0: والقسم الثاني هم أصحاب البصيرة الضعيفة الخفاشية، الذين نسبة إبصارهم إلى هذا النور كنسبة إبصار الخفاش إلى جرم الشمس. دينهم دين العادة والمنشأ، وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أو منقادا للحق لا بصيرة له في إصابة. وهؤلاء إن كانوا منقادين لأهل البصائر فهم على سبيل نجاة، وإن كانوا منقادين لأهل الضلالة كانوا من الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صدق الله العظيم.
0: أما القسم الثالث فهم خلاصة الوجود ولباب بني آدم، وهم أولو البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين، فكانوا منه على بصيرة ويقين ومشاهدة لحسنه وكماله، بحيث لو عرض على عقولهم ضده لرأوه كالليل البهيم الأسود. وهؤلاء عملهم على البصائر، وما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله، وهم أولو الألباب المرادون على الحقيقة بالتذكرة في قوله تعالى: وما يتذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.

ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي. وصاحبنا في هذه الحلقة هو المحب العارف ابن عطاء الله السكندري. وتقول قصته انه كان من اصحاب حلقات الدرس في الجامع الازهر، وكان ممن يشتد في دروسه على اهل المحبة الالهية من امثال ابي العباس المرسي والحسن الشاذلي وغيرهما. وذات يوم بلغت به الشدة عليهم مبلغها، ومرت لحظة سرحت اثناءها فيها خواطره.

0: وإذا به يسمع من يهمس إليه قائلا:
1: يا ابن عطاء، أولئك قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، باعوا الدارين بحبه فاجتباهم واصطفاهم وجعلهم منارة هداه، فلا شأن لك بهم، وإنك في غد على نهجهم وطريقهم، بل لسانهم وإمامهم.
2: أفيكم من كان يتحدث إليه؟ أفيكم من همس في أذني بشيء؟
3: عفوا يا شيخنا، لم يمس أحدنا بكلمة.
2: أسمعتم غيركم يتحدث إليه؟ أرأيتم أحدا يقترب مني؟
3: لم نسمع أحدا يتكلم، ولم يقترب منك أحد يا شيخنا.
2: رباه، أيمكن أن يكون هذا؟ أيمكن أن يحدث هذا؟
3: شيخنا إلى أين؟
2: دعوني لشأني، دعوني لشأني.
0: ويترك ابن عطاء الله حلقة الدرس، ثم يسرع في غده إلى أبي العباس المرسي.
2: فأتيت إلى مجلسه فوجدته يتكلم عن درجات السالكين إلى الله تعالى ويقول:
3: الأول إسلام، وهو درجة الانقياد والطاعة والقيام بمراسم الشريعة، وثانيها الإيمان، وهو مقام معرفة حقيقة الشر بمعرفة لوازم العبودية، وثالثها الإحسان، وهو مقام شهود الحق تعالى في القلب، وإن شئت قلت الأول عبادة والثاني عبودية والثالث عبودة، وإن شئت الأول شريعة والثاني حقيقة والثالث تحقق، وإن شئت قلت.
2: ثم أخذ يقول: وإن شئت قلت، وإن شئت قلت، حتى ظهر عقلي وسلب مني لبي، فعلمت أن الرجل إنما يغترف من فيض بحر المعرفة الإلهي. فلما عدت إلى منزلي انفردت في مكان أنظر إلى السماء وكواكبها وما خلق الله فيها من عجائب قدرته، فلمس قلبي أشياء لم أعرفها من قبل، فعدت إليه فتلقاني بإقبال، فقلت: يا سيدي، أنا والله أحبك.
3: أحبك الله كما أحبتني إلهي، ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس سائل، والناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا إلهي، امدد لنا جناح رحمتك، وابسط في المدى الرحب آية قدرتك، واعقد لهذا الوطن المحروس رايات العز وبيارق النصر والفلاح، وانهض به نحو مراقي العلا ومرافئ النور والهداية، فهو حري بالمكافأة، جريء بالحق، قوي بالإرادة والإيمان. وانشر اللهم على أديمه ثوب العافية، فها هي أكف الضارعين مرفوعة إليك، وها هي الأحداق والمهج تغرق في معترك الابتهال والضراع، ليدوم للأردن مجده الهاشمي في هذا الصباح العبدلي الأبهى، وفي بوح كل إنسان يلهج بالحمد والشكر والثناء. أن احفظ قائدنا ورائدنا وعنوان وجودنا ورمز حضورنا، ونور هذا المدى الأردني بمصابيح الحكمة والعصمة، وخضبه بالندى، وعطره بشذا أزاهيره وفوح عبيره، واجعل اللهم هامات جنده البسلاء مرفوعة، وأذب مع حبات العرق المنسكبة من جباه فلاحيه وسواعد عماله وبنيه فيض البركة والخصب، لتجود الأرض ويطيب الثمر، فما أجزل هذا العطاء وما ألذ جناه حين تصفو الضمائر وتصدق السرائر. اللهم خذ بأيدينا وكن معنا لا علينا، وامنحنا راحة البال وسعادة الحال، واهدنا الصراط المستقيم يا رب العرش العظيم.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

الذي لم تخلق بشرا أجل منه قدرا ولا أعظم، ولم تبرأ قلبا أرق من قلبه ولا أرحم، ولم ترسل رسولا أحب منه للخير ولا أكرم، وخصصته بما علمتنا من فضائله وما لا نعلم، فكان صلوات الله وسلامه عليه خير الخلق نفسا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأزكاهم فعلا وأوفاهم عهدا. اللهم إنه حبيبك المصطفى وصفيك المجتبى الذي لم يشهد الكون عبدا أسمع منه لك ولا أطوع، ولم يعرف الوجود إنسانا أرحم منه للناس ولا أنفع، ولم يذكر التاريخ شخصية أكمل من ذاته ولا أرفع. فصل يا ربنا على هذا النبي صلاة تنفعنا بها في دنيانا فتمحو بها السوء وتدفع، وتكرمنا بها في أخرانا فتهون الكروب وتشفع.

اللهم رب البيت الحرام ورب الملائكة الكرام ورب النعم والإنعام ورب كل شيء ومليكه، منذ شاءت إرادتك أن توجد هذا النظام مثلا رائعا للدقة والإحكام، أسألك بسر أسمائك العظام وبجاه من أحببت من خيرة الأنام أن تبلغ روح سيدنا محمد عنا أزكى التحية والسلام، وأن تجعله قدوتنا في كل عمل أو كلام. اللهم واجعلني ممن أحب ذاته حب العاشق المستهام، وأسعدني بأن تحظى روحي بمشاهدته في يقظة أو منام. اللهم صل على هذا النبي الصادق المصدق الكامل المكمل الطاهر المطهر الشفيع المشفع الكريم المكرم الحبيب المحبب. اللهم واجعل صلاتنا عليه تشرق أنوارها إشراقا وتملأ قلوبنا وجدا وأشواقا وتسري في جوانحنا إيمانا برسالته واعتناقا.

اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي ما علمت، وأستغفرك لما جعلته على نفسي فلم أوف لك به، فاقبل يا رب استغفاري، واجعل لي من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به منازل الصديقين ونحشر به في زمرة عبادك الصالحين، وندعوك يا إلهنا دعاء طاعة وعبادة أن تصلي على سيدنا محمد صلاة تليق بأنوار ذاته وتجدر بما أوليته من رفيع درجاته وتفي بما تحبه له من إكرامه ومرضاته. اللهم وأنزله أعلى منازل الرضا والرضوان، وافسح له مجال الشفاعة يا واسع المغفرة والإحسان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسأل

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد

البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06 55 40 500.

0: زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-5 523 23.
9: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار.

والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم؟

0: مكونات بطبخة اليوم.
1: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم. منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
0: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
0: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
0: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 40 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 38 بعد 100، وهي قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. الحقيقة أن كلمة يعكفون أي يستمرون، يداومون، يثبتون. هؤلاء بنو إسرائيل رأوا بأعينهم كيف أن البحر أصبح طريقاً يبساً، وهذا فوق طاقة كل البشر. وبنو إسرائيل حينما كانوا مع سيدنا موسى وكان فرعون وراءهم بقوته وطغيانه وحقده وقسوته، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فرعون الذي كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، وكان طاغية جبارا في الأرض ويدعي أنه إله، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. فرعون الذي كان في أذهان الناس من سابع المستحيلات أن يدمر، فالله عز وجل استدرجه إلى البحر، ولما كان في منتصف البحر على طريق يبس عاد البحر بحراً، فأغرق الله فرعون. لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة نجى الله جثته فقذفتها الأمواج إلى الشاطئ، ولو لم يكن ذلك لما صدقوا أن الله أهلكه، لأنه عندهم إله. قد يقولون رفع إلى السماء، قد يقولون،

لكن الله سبحانه وتعالى يقول: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. والحقيقة فرعون موسى جثته محنطة وقد نقل إلى باريس كي ترمم هذه الجثة من بعض الفطور التي أصابتها. وأحد أكبر الملحدين بأمريكا حينما التقى بفتاة مسلمة محجبة حجاباً تاماً، حجابها لفت نظره فعكف على قراءة القرآن، ولما وصل إلى هذه الآية فاليوم ننجيك ببدنك عدها من أخطاء القرآن، فاتصل بصديقه موريس بوكاي ينبئه وقد ألف كتاباً عن أحقية القرآن، قال له: هذه الآية تفضل، كيف تفهمها؟ قال: المعني بهذه الآية رممت جثته بيدي. هو مدير المشرحة كان، جبار طاغية يدعي الألوهية، يقتل أبناء بني إسرائيل، يستحي نساءهم، والبحر كان بحراً فأصبح طريقاً يبساً، ونجى الله بني إسرائيل وأهلك فرعون. فلما جاوزوا البحر رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. لذلك أيها الإخوة، قضية الإيمان قضية دقيقة جداً. يجب أن تؤمن أن الخالق لا يجعل، اجعل لنا إلهاً، اجعل. من هو الجاعل؟ الإنسان، ما عرفوا من هو الله. الله يجعل ولا يجعل، الله يخلق ولا يخلق، الله فوق كل الخلق. فلما قالوا هذا الكلام صعق سيدنا موسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. الإله الذي نجاكم من فرعون، الإله الذي قلب البحر طريقاً يبساً، الإله الذي أنقذكم، الإله الذي خلصكم، الإله الذي أكرمكم، الإله الذي نجاكم، تبحثون عن إله آخر؟ طبعاً تطبيقات هذه الآية في حياتنا، يعني إنسان يكون ابنه على خطر الموت يأخذه لطبيب، فإذا شفي على يد هذا الطبيب ينسى أن الله هو الذي شفاه ويعزو شفاءه للطبيب. الطبيب إنسان، إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. ضعف التوحيد وراء هذه الكلمة: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. هل تعرف من هو الله؟ معقول قطعة من الحجر تصنعها أنت، تنحت الرأس ترى الأنف طويلاً تقصره، ترى الرأس كبيراً تصغره، هذا إله تنحته بيدك؟ بل إن بعض القبائل كان ربها من التمر فلما جاعت أكلته. بعض الوثنيين إلهه الصنم، جاء ثعلب وبال على رأسه، فكر قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ضل من بالت عليه الثعالب. أخواننا الكرام، في بآسيا معابد كبيرة جداً، ما الإله الذي يعبدونه من دون الله؟ الجرذ. في اليابان ماذا يعبدون؟ ذكر الرجل. في الهند ماذا يعبدون؟ البقر. أيها الإخوة الكرام، أشكروا الله عز وجل على أنه حررنا من هذه الأكاذيب. هناك من يعبد ذكر الرجل، هناك من يعبد

يعبد الجرذ، هناك من يعبد الحجر، هناك من يعبد النار، هناك من يعبد موج البحر. ونحن المسلمين شرفنا الله بأن نعبد الإله العظيم خالق السماوات والأرض. يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قد ترون هذا شنيعا، ولكن أي إنسان يعلق أمله بإنسان قوي يطيعه ويعصي الله لا يختلف كثيرا عن بني إسرائيل؟ أي إنسان لا يرى أن الله بيده كل شيء، لا يرى أن الله هو الفعال، فعال لما يريد، في السماء إله وفي الأرض إله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا هو التوحيد. الإنسان من ضعف توحيده يعلق الأمل بغير الله. ولا تستغربوا هذه الآية أنهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وآلاف المسلمين ومئات ألوف المسلمين قال الله عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الذي يخاف إنساناً ويعصي خالقاً مشرك، الذي يغش المسلمين. ماذا رأى؟ أن المبلغ الكبير الذي سيحصله من غشهم أكبر عنده من الله. الذي يطيع مخلوقاً ويعصي خالقه مشرك. أيها الإخوة، الشرك الجلي في المسلمين قليل، يعني ما في مسلم يقول الجبل إله، ما. هذا لا يوجد. لكن الذي يضع كل ثقته بإنسان وينسى الواحد الديان، الذي يخاف من إنسان ويعصي الله، يعني قصة في بلد إسلامي آخر، في تشدد، في شدة على أهل الدين، موظف كبير صام رمضان، أول يوم بيصوم بحياته، ما كان يصوم رمضان، فالتقى مع مديره في الشركة أو في الوزارة، قال له صائم؟ قال له لا ما هي صائم، فجاءوا له بضيافة فأفطر، خاف أن يرى من فوقه أنه صائم، هو يعبد هذا الإنسان من دون الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لمجرد أن ترى أن القوة بيد غير الله، ما لم ترى أن الله وحده هو الرافع وهو الخافض وهو المعطي وهو المانع وهو المعز وهو المذل وهو الذي يرزق وهو الذي يقنن. هذا هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أيها الإخوة، لو وقفنا وقفة متأنية عند هذه الظاهرة، ما العلم؟ العلم بتعريف موجز، الوصف المطابق للواقع. المقياس هو الواقع، الوصف المطابق للواقع. للتوضيح، تألق المصباح في لوحة البيانات في السيارة، تألق المصباح الأحمر في لوحة البيانات، إذا ظننت أن هذا التألق تزييني فهو الجهل بعينه، وإذا علمت أن هذا التألق تحذيري فهو العلم. هو في الحقيقة تألق تحذيري، نسبة الزيت قلت في المحرك، فلئلا يحترق المحرك تألق هذا الضوء، يعني قف وأضف الزيت.

فهمك للتألق على أنه تزيين هو الجهل بعينه، وفهمك للتألق على أنه تحذير هو العلم بعينه، فالعلم الوصف المطابق للواقع. هذا شرح موجز. الأوسع هي علاقة على شكل قانون مقطوع بصحتها. في أحياناً يقول لك بالمئة ثمانين متأكد، بالمئة ثمانين ظن، بالمئة خمسين شك، بالمئة ثلاثين وهم. فالعلم ليس وهماً ولا شكاً ولا ظناً، العلم يقيني قطع الدلالة. فالمقولة العلمية على شكل قانون، المقولة على شكل قانون، الشيء الأول أنها مقطوع بصحتها، والشيء الثاني تطابق الواقع، والشيء الثالث عليها دليل. إن ألغيت الدليل فالقضية تقليدية، ولا يقبل في عقيدة المسلم تقليداً، لا يقبل في عقيدة المسلم اعتقاد تقليدي، لا بد من اعتقاد مبني على البحث والدرس والدليل. والدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقل، هنا فاعلم. ولو أن الله قبل عقيدة تقليدية لكانت كل الفرق الضالة ناجية عند الله. لو أن الله يقبل عقيدة تقليدية لكانت كل الفرق الضالة ناجية عند الله، لأنها قلدت من تزعم هذا الاتجاه المعين ولقنهم كلاماً فصدقوا. لذلك في العقيدة لا تقبل العقيدة إلا عن علم وعن قناعة وعن بحث وعن درس وعن دليل، والدليل على ذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذاً الإيمان حقيقة مقطوع بصحتها، يؤيدها الواقع عليها دليل. لو ألغيت الدليل لكان الكلام تقليداً ولو كان صحيحاً، لو ألغيت الواقع لكان الكلام جهلاً. الآن في موضوع دقيق جداً، هل هناك فرق بين الجهل وبين عدم العلم؟ فرق كبير جداً. تصور وعاء، وعاء الجاهل ممتلئ معلومات مغلوطة، ممتلئ معلومات، أما وعاء غير العالم فارغ. فعدم العلم شيء والجهل شيء آخر. الجاهل يملك آلاف المعلومات غير الصحيحة، آلاف القوانين الخاطئة، آلاف التصورات الواهمة، مليان معلومات بس كلها غلط. يعني مثلاً للتوضيح، لو واحد عنده قناعة أنه كلما أكثر من ملح الطعام ينخفض ضغطه، هي معلومة بس غير صحيحة، بالعكس مدمرة وقد تكون قاتلة. كلما زدت الملح انخفض الضغط، بالعكس هي كلما ازداد الملح ارتفع الضغط، والضغط القاتل الصامت. تصور إنسان في عنده هالقناعة، وفي إنسان آخر كلما كان وزنه أثقل يقول لك صحته أطيب. لا، هذا كلام مضحك. يعني الوزن الزائد من الأمراض الوبيلة. فإذا واحد كل معلوماته خطأ، قال فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي، أحد الشعراء الجاهلين، فدعني أبادرها بما ملكت يدي. يقول لك واحد قد ما بتقدر تستمتع بالحياة، هي معلومة غلط. هي يعني قد ما بتقدر دمر نفسك، قد ما بتقدر هلك نفسك. فهو الجهل أن تمتلئ بالمعلومات غير الصحيحة، أن تمتلئ بالقواعد التالفة، أن تمتلئ بالتصورات الواهمة، هذا جاهل اسمه. يعني واحد

بظن أن كلما كسب مالاً غير مشروع يعد شاطراً، والجاهل الثاني يقول لك دبر حاله، والله طلع رجال، الاثنين أجهل من بعضهم. كلمة جاهل يعني بيتكلم معه شهادات عليا أحياناً، بيتفلسف 10 ساعات، بيلقي عليك محاضرة باللغة الفصحى، هو جاهل. معنى جاهل يعني معلوماته غلط، تصوراته غلط. معنى جاهل متصور أنه هي الدنيا كل شيء. بيقول لك الغني هو بالجنة عايش. شو هي الجنة؟ أن تكون غنياً. هذا جهل. بالعالم الغربي عندهم مقولة might make right، يعني أنت قوي أنت على حق فقط. من هو صاحب الحق؟ القوي فقط، كما يفعلون. ما دام قوي افعل ما تشاء، دمر، اقتل، أنت على حق لأنك قوي. هذه المقولة تنتهي إلى النار، إلى جهنم. في إله بحاسب. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون. إذا توهمت أن الله غافل عما يعمل الظالمون هذا هو الجهل بعينه، وإذا علمت أن الله ليس بغافل وسوف يحاسب وسوف يعاقب فأنت العالم. أنا أقول لك كلام دقيق، احذروا الجهل. الجاهل معه دكتوراه أحياناً، الجاهل بأعلى مكان بيكون أحياناً، متكلم فصيح طليق اللسان، له مؤلفات كثيرة. يعني ألف كتاب بلبنان أنه إله محمد قمعي لأنه ما قبل معه إلهاً آخر، مو لا إله إلا الله. أما آلهة قريش كانوا ديمقراطيين لأن كل إله قبل معه إلهاً آخر، في اللات وفي العزة وفي كذا، في كتب كلها جهل. يعني الجهل متفشي، والجهلاء دكاترة وأصحاب شهادات عليا وتنظير مادي، والدنيا هي كل شيء، والقوي صاحب الحق. أما غير العالم إنسان إناء فارغ. لذلك أهون 1000 مرة أن تقنع إنسان لا يعلم من أن تقنع إنسان جاهل يعني معه معلومات غلط. مشكلتك مع الإنسان الجاهل عندك مهمتين، عندك مهمتان كبيرتان. الأولى أن تنزع من تصوره هذه المعلومة، والثانية أن تعطيه البديل. مهمة مزدوجة، أن تنتزع منه هذه المعلومة ثم أن تعطيه البديل. أما الغير المتعلم أو غير الجاهل أو غير العالم إناء فارغ. تجد أيام سهل جداً تقنع إنسان أجنبي بالإسلام عن أن تقنع واحد منافق بالإسلام الصحيح. أيها الإخوة الكرام، الأمي أو غير المتعلم أو غير العالم إقناعه سهل بالدين، وعاء فارغ. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلباً فارغاً فتمكن. أما اللي عنده معلومات غلط، اللي عنده قناعة أنه افعل ما تشاء والنبي يشفع لك، مشكلة. بيرتكب المعاصي وهو مطمئن. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، مرتاح، شيء مريح جداً. هذا جاهل. جاهل يعني معه معلومات وحافظ أحاديث وآيات كثير. يقول لك ليش الربا حرام؟ اسمع الآية، لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة. الله نهى عن الأضعاف المضاعفة فقط، أما عن نسب معقولة ما نهى عنه. ما تستقيم، أنا موقن بالله، الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا أيقنت خلاص انتهى. هذا جاهل. الجاهل معه معلومات ومعه أدلة أحياناً، ومتكلم وفصيح ومعه شهادات عليا، وهو عند الله جاهل. الجاهل الذي ابتعد عن منهج الله، ابتعد عن القيم التي جاء بها الدين، ابتعد عن المبادئ. فيا أيها الإخوة، ماذا قال؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. رأى

رأوا البحر أصبح طريقاً، رأوا كيف أن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري كيف غرق، فلما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. ماذا قال سيدنا موسى؟ قال إنكم قوم تجهلون. رأوا تجارب رائعة جداً، إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء الذين يعكفون على أصنام لهم متبر ما هم فيه، يعني هالكون، أشقياء، ابتعدوا عن منهج الله، ابتعدوا عن تعليمات الصانع، ابتعدوا عن الخير، ابتعدوا عن الآخرة، خسروا الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أخواننا الكرام، الحق ثابت، معنى حق يعني مستقر، الحق لا يتعدد والحق ثابت. الله عز وجل قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت القرآن الكريم، لأنه كلام رب العالمين، لأن هذا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الحق ثابت ولا يتغير ولا يتبدل. يعني كم فرقة ضالة أتت في تاريخ المسلمين؟ أين هي الآن؟ تلاشت لأنها باطل. والإسلام بقرآنه وسنة نبيه هو الشامخ، هو كالطود، الحق ثابت والباطل زائل. إن الباطل كان زهوقا، والباطل الذي طرح شعار لا إله بقي 70 عاما، وكان من أقوى الكيانات في الأرض، يملك من القنابل النووية ما تدمر القارات الخمس، ومع ذلك لأنه كان باطلا كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. هلأ أي طرح باطل، أي فلسفة باطلة، أي عقيدة باطلة، أي قوة باطلة، أي كيان باطل، إلى زوال. إن الباطل كان زهوقا. ما الذي يبقى؟ هو الحق. هلأ نحن بالخمسينات، كم مذهب وضعي انتشر وذاع وتألق ثم تلاشى ولم يبقى إلا الدين. يعني في بعض البلاد الغربية يدخل في اليوم الواحد 50 إنسان من أصل أوروبا ببلد واحد يومياً بالإسلام، لأنه المذاهب الوضعية لم تحقق للإنسان كل حاجاته، حققت له حاجات الجسد، رفاه يفوق حد الخيال، مواصلات، اتصالات، مخترعات، بيوت جميلة، حدائق، مركبات، كل شيء في الدرجة الأولى. أما الإنسان هناك فراغ لا تملأه المادة، يملأه الإيمان. لذلك العالم الغربي يدخل في الإسلام بشكل عجيب في أمريكا، في أستراليا، في أوروبا، لأنه العالم المادي ما حقق للإنسان السلامة والسعادة، حقق له رفاه. أيام الإنسان يضجر من هذه الأجهزة والمرفهة والمركبات والطائرات، يريد أن يبكي، يريد أن يتصل بالله، يريد أن يطمئن إلى آخرته، يريد أن يستقر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أيها الإخوة، قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا

ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. الآن دققوا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يعني الآن الإسلام هو الدين الأول في العالم، مع أن حرباً عالمية ثالثة معلنة عليه، ومع ذلك هو الدين الأول الذي ينمو. أيها الإخوة، ماذا قال سيدنا موسى؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، هالكون، وباطل ما كانوا يعملون. باطل يعني زائل، أعمالهم إلى دمار، حضارتهم إلى دمار. قال: أغير الله أبغيكم إلها؟ يعني معقول أن تتخذ إلها غير الله الذي خلق السماوات والأرض، الذي بيده حياتك وموتك، الذي بيده رزقك، الذي بيده أجهزتك، الذي بيده زوجتك وأولادك ومن حولك ومن فوقك ومن تحتك؟ يعني القلب بيد من؟ الأوعية الدموية بيد من؟ الإنسان بلمحة يصبح مشلولاً. خسر الدم لا ترى بالعين، تتجمد في أحد أوعية الدماغ، يفقد الإنسان حركته، أو يفقد بصره، أو يفقد سمعه، أو يفقد ذاكرته بثانية. من أنت؟ كل قيمتك وقدرتك وهيمنتك وشخصيتك منوطة بسيولة دمك، منوطة بنمو خلاياك. فلذلك أيها الإخوة، أنت في قبضة الله، وجسمك بفضل الله يتمتع بالصحة الجيدة. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من فراشه يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي، وعافاني في بدني، وأذن لي بذكره. قال: أغير الله أبغيكم إلها؟ يعني معقول أن تعبد إنساناً من دون الله؟ معقول أن تعبد شخصاً من دون الله؟ معقول أن تعبد المال؟ واحد يعني قال مرة: الدراهم مراهم، يقصد أنه بالمال تحل كل مشكلة، فالله عز وجل أدبه بمشكلة لا تحل بالمال، قال لي: بقيت بالمنفردة 64 يوم والمال لا يحل هذه المشكلة. الله كبير. أنت حينما تؤمن أصبحت قوياً، لأن قوتك من قوة الله. أصبحت حكيماً، حكمتك من حكمة الله. أصبحت غنياً، غناك من غنى الله عز وجل. قل: أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين. يعني كأنهم نسوا ما فعل بهم فرعون: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني الله عز وجل في بعض الآيات يقول: وذكرهم بأيام الله. هذا درس بليغ وتوجيه حكيم. يعني ما في واحد من إخوتنا الكرام إلا له مع الله تجربة: مرة دعاه فاستجاب له، هيأ له زوجة صالحة، هيأ له عملاً، نجح بشهادة، يتقن حرفة. الله عز وجل كان في أمامه شبح مرض، الله أنقذه منه. فإذا أنقذك الله من شبح مرض، أو هيأ لك وظيفة تدر عليك دخلاً يغطي حاجاتك، أو هيأ لك زوجة وأولاداً، أو هيأ لك إيماناً، هيأ لك مكان في مجلس علم، هذه نعم الله الكبرى، تذكرها. ذكرهم بأيام الله. لذلك: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون

تحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. عود نفسك أن تتذكر أيام الله، عود نفسك أن تتذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بوالديك، أكرمك بصحة، أكرمك بخلق تام. كان عليه الصلاة والسلام إذا وقف أمام المرآة يقول: الحمد لله، يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي. حواسك سليمة، أعضاءك سليمة، قوامك مقبول، قوتك جيدة، لك سمعة طيبة، تربيت في بلد طيب، دلك على أهل الحق. هذه كلها أيام الله أنا أستنبطها من هذه الآية. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تذكر نعمة الله عليك. يعني الإنسان أحياناً يمر بإنسان مصاب، يعني في أمراض وبيلة، في مصائب لا تحتمل، في شيء فوق طاقة البشر. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. دخلت إلى بيتك لك مأوى، الحمد لله الذي آواني. وكم ممن لا مأوى له، لك زوجة والزوجة نعمة كبيرة، لا تكفر هذه النعمة. أيتها المرأة لك زوج والزوج نعمة كبيرة، لا تكفري هذه النعمة. لك أولاد، يعني الإنسان يكون معه ملايين مملينة ما عنده أولاد، إذا رأى طفلاً صغيراً يموت من الألم. عندك أولاد يملؤون البيت فرحة، اعتني بهم، أشكر الله عليهم. إذا الله عز وجل منحك صحة، منحك إيمان، منحك سمعة طيبة، منحك مأوى صغير، منحك زوجة، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنا أحاول من خلال هذه الآيات أن أسقطها على واقعنا. يعني نحن نشكو أشياء كثيرة، لكن هل ترى ماذا يحدث حولنا من إراقة الدماء؟ يومياً 100 قتيل، 200 جريح يومياً، ما في أمن إطلاقاً. نعمة الأمن التي عندنا نعمة كبيرة جداً، نعمة وجود أسر سليمة معافاة، يعني في عندنا ميزات كبيرة جداً. في إنسان سبحان الله كما قال الله عز وجل: ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني بأي مكان بالعالم ما في ماء إلا بالمال. عندك في الشام تفتح الصنبور تجي ماء بارد، عذب زلال مجانا، هي نعمة كبيرة. نعمة الماء، نعمة أنه أنت لك بيت، لك مأوى، لك زوجة، لك أولاد، لك عمل، لك دخل، هذه نعم كبيرة. لذلك التوجيه النبوي: انظر إلى من هو أدنى منك فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. انظر إلى من هو أدنى منك. أما في شأن الدين إياك أن تنظر إلى من هو أدنى منك، في شأن الدين انظر إلى من هو فوقك في الإيمان، من أجل أن تتحمس، من أجل أن يكون هذا النظر باعثاً لك على مضاعفة الجهد. في شأن الدنيا انظر لمن هو أدنى منك، في شأن الآخرة انظر إلى من هو فوقك. له كلمة سيدنا عمر: من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط. يكون ساكن ببيت دافئ بالشتاء، بارد في الصيف، مساحته معقولة، عنده غرفة نوم، غرفة جلوس، عنده مطبخ، عنده زوجة، عنده أولاد، يفوت لبيت 450 متر، التحف بالملايين، الأجهزة 5-6 مركبات، بلاقي ما عنده شيء هون. من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخط. فأنت عاشر من هو أدنى منك، تجد نفسك بنعم كبيرة، والحياة مؤقتة. يعني ما في إنسان بيموت يأخذ معه شيئاً. أحياناً واحد بحكم علاقاته الاجتماعية بيعزي إنسان ساكن ببيت غالي كثير. أنا أفكر في هذا البيت، من يختار هذا الأساس؟ المرحوم. من يختار هذا الجبصين؟ المرحوم. من يختار هذا البلاط الرخام؟

0: الثاني المرحوم، من يختار هذه التزيينات؟ المرحوم. وين المرحوم؟ بالقبر المرحوم. يعني البطولة أن تؤمن بالآخرة، أن تنقل اهتماماتك إلى الآخرة. أيها الإخوة، آيات اليوم: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
8: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود، من العلب للحقائب.
5: الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو

0: من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181 أكاديمية تزكية. صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية.

حومنا بلدية وطازجة، مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبيه.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل وبنشوف وبنذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 0378-1010-25.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرق، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجان

0: يا جارنا بمطبخ بيته الجديد امبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
7: هل تبحث عن تعليم

يصنع المستقبل. تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
9: كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد.

0: العقبة 06-581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية
1: أصالة مصداقية حداثة وتطور الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا كلية المجتمع العربي وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس إدارة الضيافة وفنون الطهي وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني الألعاب والرسوم المتحركة إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة 06-53-42-181
2: مستمعين الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم. حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم. نعيش في هذه الأيام مستمعينا الكرام في شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي فيه ذكرى عطرة وذكرى عزيزة على قلب كل مسلم، وهي ميلاده صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول:

0: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف مستمعينا الكرام، تتجدد القلوب وتتجدد في القلوب المشاعر، مشاعر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني في ونحن نمر في هذه المناسبة يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، هو 12 من ربيع الأول، وسنجعل يعني إن شاء الله كل هذا الشهر وكل هذه الأيام هي أيام للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة ربما أن يعني هناك، لا نقول جفوة، وهناك بعد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نذكر فيها في هذه الحلقات إن شاء الله تعالى، وكيف نعبر عن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ونريد أن نقف اليوم عند يعني محطات مضيئة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تترجم محبته صلى الله عليه وسلم إلى الأخلاق وإلى السلوك فيما بيننا. ويسرنا مستمعينا الكرام أن نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الدكتور عايد البطوش، مدير المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة عمان. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا.
1: حياكم الله دكتور منصور، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
0: بداية سيدي، الاحتفال بالمولد النبوي في كل سنة وفي كل يعني في شهر ربيع الأول تتجدد مشاعر المسلمين تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نريد أن نتعرف إلى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. لماذا نحتفي ونحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء أحييك أخي دكتور منصور، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت والإخوة الأفاضل المستمعين المستمعات الأخوات الكريمات وطاقم البرنامج المبارك، وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. هذا السؤال يا دكتور الذي ربما يتساءله كثير من الناس، لماذا في كل عام نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان يا دكتور يخلد بإنجازاته. لاحظ أنت الآن، هناك شخصيات لا ينساها القاصي ولا الداني ولا أجدادنا، سمعنا أنهم قد ذكروها، ومن وآباؤنا ونحن وأحفادنا. لماذا؟ لأنهم قدموا إنجازات، هذا على مستوى شخص عادي قدم إنجاز. نعم. إحنا بنسمع أحيانا بقول لك شكسبير، نابليون، جنكيز خان، الآن الأئمة الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، هؤلاء الأئمة الأجلاء الأربعة والعلماء الآخرون علماء المذاهب، لماذا نذكرهم باستمرار؟ لا ننساهم أبدا. ربما الإنسان ينسى أباءه وأجداد، لكن لا ينسى هذه الشخصيات، لأنهم قدموا إنجازات للأمة.
0: نعم.
1: فكيف بمن قدم إنجازات للبشرية جمعاء منذ أن ولد إلى قيام الساعة؟ ولذلك لاحظ أنه حتى يعني الأنبياء أولو العزم، لاحظ ما خلد أمرهم إلى يوم القيامة. نعم. وإنما خلد أمر النبي ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. يعني سيدنا نوح ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. وكثير من الأنبياء والمرسلين والعزم واجهوا ما واجهوا وقاموا بما قاموا به، لكن رب العالمين ميز النبي عليه الصلاة والسلام لإنجازاته. لاحظ المدة. نعم. 23 عاما، 23 سنة شو قدم فيها؟ هاي 23 سنة أنجز فيها إنجازات النبي عليه الصلاة والسلام بتشكيل أمة عظيمة بقيت إلى يوم القيامة. وماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لا يذر الله بيت مدر ولا وبر إلا

أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. يعني هذا الدين موجود وباق إلى يوم القيامة، وهذه الأمة باقية إلى يوم القيامة بغض النظر سواء كان بعز الإسلام والمسلمين أم بذل الإسلام والمسلمين، إلا أنه باق إلى يوم القيامة. والحديث معروف، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين إلى آخر الحديث. فالإنسان يخلد بإنجازاته،

0: فقال له الصحابة: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: أليست نفسا؟ هي نفس بشرية، أنا بحترم النفس البشرية بغض النظر شو ديانته. أليست نفسا؟ شوف قديش مراعاته للنفس البشرية بغض النظر عن العقيدة والدين. لاحظ أنه النبي عليه الصلاة والسلام يزور غلاما يهوديا أو نصرانيا كما في الرواية مريضا، لما قال له أسلم ماذا قال أبوه أبو الغلام؟ قال: يا بني أطع أبا القاسم. الله أكبر، شو هاي العظمة، شو هاي الأخلاق، شو هاي. لاحظ دكتور، يعني سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، 10 سنين خدمه، وقصة معروفة عندما جاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان عمره 10، وكان عمره 10 سنين، فقالت له: يا رسول الله، ما من أحد في المدينة إلا وقدم لك شيئا، وأنا لا أجد ما أقدمه لك إلا ابني أنيس، تصغير كيف لما نقول محمد حمودة.
1: نعم.
0: فقالت: أنيس. فقال أنس رضي الله عنه، قال: فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لماذا لم تفعله. مين بيقدر الآن يتحمل ابنه
1: أسبوع
0: يومين؟ من يستطيع أن يتحمل سكرتيره مثلا أو مدير مكتبه 10 سنوات بدون ما يقوله ليش فعلتك وليش ما فعلتك؟ مين بيقدر يتحمل زوجته أو الزوج تحمل زوجها ليش عملت معي هيك ليش؟ تخيل أنت 10 سنين. حتى أن في بعض الآثار، في بعض الآثار وهذه دقائق قل ما توجد، يعني الإنسان مش بالسهولة يحصل عليها. قالوا في بعض الآثار، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل أنس رضي الله عنه. أنت لما تقول 10 سنوات يعني 11-12 باعتبار صبي.
1: نعم،
0: يعني وضع طبيعي.
1: بعدين يعني طلبات إرسال، تعال. نعم. روح
0: الآن النبي. نعم. الآن سيدنا أنس له أقران، له أصدقاء أصحاب، أين يجدهم؟ يلعبون في الشارع، فبده يلتقي معهم، فبده يلتهي معهم شوي، فيتأخر رضي الله عنه وارضاه، أو ربما أرسله النبي وذهب ونسي الأمر ورجع. فالصحابة رضي الله عنه ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يا رسول الله، أنس لم يفعل كذا، أنس لم يفعل كذا. فماذا يقول؟ لو قدر لكان، لو قدر لكان. تخيل كيف بكل بساطة يعالج هذا الموقف. لذلك أنس رضي الله عنه، سيدنا أنس ماذا قال؟ خدمته 10 سنين، والله ما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لماذا لم تفعله. إحنا بتنكسر كاسة في البيت بنقوم الدنيا وما بنقاعدها، بصير أي موقف بتلقى ناس بعصبوا، بفوت مريض عليك على المستشفى ما بتتحمل. طب شو دخل أشعة تكسرها؟ وروح بكسر الأشعة، وروح بكسر وبعجب في الدكاترة والأطباء والممرضين ومش عارف إيش. شو بدهم يعني؟ شو الكلام هذا؟ وين الصبر؟ فأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وإحسانه جعلت ماذا؟ جعلتنا نحبه عليه الصلاة والسلام، جعلت ذكره إلى يوم القيامة أيضا نحتفل به، حتى في أخلاقه، حتى في أخلاقه ورفقته ورحمته بالرقيق. يا دكتور تخيل أبو مسعود، أبو مسعود صحابي جليل رضي الله عنه، أنصاري من الأنصار، من أهل المدينة المنورة، وهو يختلف عن عبد الله مسعود.
1: نعم.
0: عبد الله مسعود صحابي جليل،
1: صحابي.
0: وهذا أبو مسعود. فماذا يقول أبو مسعود؟ قال: نهرت عبدا لي الرقيق العبيد، قال: فرفعت يدي لأضربه، ما ضربته لسه رفع يده، قال: فسمعت صوتا من وراء ظهري يقول لي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، 3 مرات، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: والله لو لم تفعل للدغتك النار يوم القيامة. هذا إحسانه، هي أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت نتكلم في أخلاقه مع زوجاته في حل المشاكل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليش احنا بنحبه هذا الحب العظيم؟ سيد الأولين والآخرين، سيد الخلق، صاحب الشفاعة الكبرى، أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، أو أول من يدخل الجنة. تخيل كيف يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قديش هاي العظمة للنبي صلى الله عليه وسلم. زوجاته إذا إذا إذا كان يقول: يا عائشة، إني لأعلم غضبك من رضاك. قالت: كيف يا رسول الله؟ قالت، قال لها: إذا كنت راضية عندما تقسمين ماذا تقولين؟ لا ورب محمد. وإذا كنت غضبة

0: تقولين لا ورب إبراهيم فأعلموا أنك في حالة غضب. تخيل مين منا متحمل زوجته بهذه الطريقة؟ من منا الآن عندما تأتيه زوجاته اللي عنده ثنتين وثلاثة تقول زوجته الأولى مثلا فعلت كذا فيذهب يضرب هذه ويضرب يظلم الأخرى وما شابه ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية بنت حيي بن أخطب وقالت يا رسول الله إن عائشة تعيرني بنسبي، أو فاطمة في رواية قالت لها يا يهودية بنت يهودي بنت يهوديين، ستنا فاطمة رضي الله عنها، فماذا قال؟ شو قالت؟ قالت أنا يعني أبوي نبي وعمي صديق، تقول لها ستنا فاطمة رضي الله عنها الزهراء، فقالت لك أنت أبوك يهودي يهودي وعمك يهودي. شو قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا قالت لك ثانية فقول لها ولكن أنا أبي موسى نبي ورسول وعمي هارون. شوف كيف حل المشكلة بينهن بكل بساطة، حل هاي المشكلة. فأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام جعلتنا حقيقة نحبه حبا لا يعلم به إلا الله، ونطبق سنته صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. يعني سيدي بالنسبة للموضوع الاحتفال بالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كما تفضلت نحتفل بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، لما ذكرت من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني هناك فئة من الناس ينكرون على يعني البعض الاحتفال بالمولد، ويعني يقنعون بعض الناس بأن هذا بدعة وأنه كذا، وهذا يعني ليس من يعني هذا الفعل، يقول هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل به؟ والحقيقة أن هناك يعني أو مثلا يقولون بأنه هل فعله الصحابة، هذا يعني حقيقة أنه كلام يعني مردود. كيف يحتفل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعيش بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم بألف وأربعمائة وألف وخمسمائة سنة، نحن أحوج ما أن نحتفل به بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، ومن خلال ما ذكرت إحياء سنته وتطبيق سنته من خلال يعني هذه الأمور. أما الاحتفالات إن كان هناك احتفالات يعني لا توافق الشريعة وبعيدة عن الدين فنحن أيضا ننكرها. سيدي الآن بالنسبة ل يعني ذكرت بعض النماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه النقاط المضيئة حقيقة، ونريد أن نتعرف إلى مثلا خلق الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان وفيا لخديجة رضي الله عنها. يعني نريد أن نخصص هذه الحلقة لكي نعيش مع يعني نتخيل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته. يعني ذكرت قبل قليل كيف كان يعامل أنس رضي الله عنه.
0: نعم دكتور، تعريجا بس سريعا على نعم. موضوع الاحتفال بالمولد
1: نعم.
0: ومن ينكر هذا الأمر دكتور، الآن لاحظ أنت الاحتفال بالمولد هو إحياء لسنته
1: نعم.
0: إحياء لسيرته. هل تعلم دكتور والله شيء مؤلم جدا، أحد الأشخاص بلغ من العمر تجاوز 44 عاما فقال لي والله بتعرف يا دكتور قرأت كتاب أحد كتب السيرة النبوي، قال فتألمت كثيرا وحزنت على نفسي، قلت الله أكبر 44 سنة وأنا لا أعلم شيء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته، بقول كثير تألمت. طب ليش إحنا كأمة ما نعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش ما نتعلم؟ لما يصير في احتفال في المسجد الفلاني هذا يتكلم عن خلق الوفاء وهذا يتكلم عن خلق التواضع وهذا يتكلم عن خلق الكذا، تيجي تقول هذا الكلام بدعة؟ شو هالكلام هذا؟ هذا كلام غير صحيح. طب متى نتعرف على سنته؟ متى يجتمع الناس ويتحدثون عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني الآن نجيب إحنا هيك موعد أو شيء أو احتفال بشيء غير؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان يحتفل بمواقف كثيرة. عندما ستنا عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى عرس، فلما عادت من من من العرس يعني شهدت
1: نعم.
0: فقال هل غنيتم لها للعروس؟ استغرب ستنا عائشة قالت يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخره، وذكر لها أبيات قصيدة
1: أبيات.
0: تخيل كيف انت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في العيد كان الدف يضرب بجاريتين يضربان الدف في بيته
1: نعم.
0: لما دخل سيدنا أبو بكر فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا بكر دعهما حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، وفي رواية قال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. بدنا نحتفل في العيد. طيب تيجي تقول هسه كمان الاحتفال بالعيد بدعة كمان؟
1: حتى سيدي في مسألة الإنشاد أيضا يعني استمع إلى حسان بن ثابت
0: نعم

0: رضي الله
1: نعم.
0: عنه،
1: اهجهم
0: وهو
1: الحسان،
0: الشاعر وصحابي،
1: اهجهم.
0: وكعب ابن زهير عندما يعني هاج النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء معتذرا
1: نعم
0: ومدح النبي عليه الصلاة والسلام
1: نعم. صحيح.
0: بقصيدة،
1: صحيح.
0: فهو كانوا ينشدون الشعر
1: والإنشاد
0: نعم.
1: للإبل كانوا عندما يسيرون
0: حذاء. نعم
1: الإبل كانت تستمتع بالإنشاد، فكانوا ينشدون للإبل حتى تسير في الصحراء
0: نعم.
1: والنبي موجود بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام. فحقيقة هذا موضوع مهم جدا أن نحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الآن لو الوقت يتسع دكتور، حتى ليش النبي ولد في مكة وليش النبي ولد بين العرب؟ ولاحظ أنه بنو قريظة بنو النضير وبنو قينقاع سكنوا المدينة، ليش الحجاز سكنوها أصلا؟ لأنهم كانوا يعلمون أنه سيخرج نبي، ظن منهم يعني شوقا أن يخرج من بين أظهرهم،
0: بين أظهرهم نعم.
1: ومن دمهم ولحمهم. طب هذا خرج من العرب الأقحاح، هذه كرامة للعرب حقيقة ميلاد النبي عليه الصلاة. ولاحظ حتى النبي لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه،
0: ولدت فيه،
1: فقالوا أنا صيامه بالاثنين فرحا بهذا اليوم الذي ولد فيه، ما المانع من ذلك؟ حتى العقيقة دكتور، العقيقة قالوا العقيقة تذبح فرحا للمولود، وقالوا من السنة أن تذبح العقيقة وتطبخ عند أهل البيت، بيت المولود يطبخونها ويدعون عليها الأغنياء والفقراء والأقارب فيجتمعون عليها احتفالا بالمولود. كيف تقول الآن هذا الكلام؟ لا بالعكس، هو أمر طيب جدا، وموضوع بالعكس هو يزيد حتى يزيد الإيمانيات.
0: أنا سيدي أنا يوم الثلاثاء إن شاء الله بدي أحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله
1: عليه وسلم. كلنا نحتفل سيدي، كلنا نحتفل إن شاء الله تعالى بذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. بالنسبة سيدي لخلق الوفاء، وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في موضوع الوفاء وكيف كان يعني يحصل هذا الشيء. تصور أنه في المدينة المنورة وعنده 9 من النساء، النبي صلى الله عليه وسلم خطب 13 امرأة وتزوج 11 ومات عن 9، فالآن عنده 9 أبيات نساء، 9 زوجات. وصدفت أنه كان في يوم الأيام يعني قدر الله أن يكون في بيت عائش، فجاءت امرأة فاستأذنت فسمع صوتها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم لها، فوقف معها فغارت أمنا عائش فقال أغرتي أنه أنا بسولف مع امرأة يعني؟ إنها من صويحبات خديجة. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها أما زلت تذكر تلك العجوز التي وارى جسد تراب وأصبحت يعني رمادا أو ترابا؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة والله لقد صدقتني حين كذبني الناس. شوف الآن تذكر المعروف، الآن هاي رسالة لكل إنسان بنكر المعروف، هو يذكر المعروف الآن ويظهر مبدأ الوفاء. فقال يا عائشة والله لقد صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها ونفسها. ترى أنفقت كثيرا عن موضوع الدعوة الإسلامية من مالها الخاص، ورزقني الله منها الولد في حيث لم يرزقني من غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورزقت حبها. ورأت في وجه النبي عليه الصلاة والسلام الغضب، فقالت يا رسول الله والله لا أذكرها بعد الآن إلا بخير صلى الله عليه وسلم. إحنا الآن عندنا للأسف أنه يا دكتور يعني رب العالمين يقدر لبعض الأزواج بتموت زوجته، وضع طبيعي أنه يتزوج، هذا الوضع الطبيعي وهذا الأصل أصلا. إمام أبو حنيفة قال لو دفنت زوجتي في صلاة الظهر لتزوجت العصر وكرهت أن أبيت الليلة أعزبها. هذا شيء طبيعي، الرجل بحاجة للمرأة بغض النظر، لكن أنه الإنسان ينسى كل محاسنها ويصير يقول لك والله جيز الثاني ولا في بعده، والله ما بعرف إيش. لا يا أخي هذا لا يجوز الكلام، هذا خلق وفاء من النبي بدنا نعيشه في حياتنا إحنا الآن. كيف الإنسان ينسى؟ أو بيجي بعض الأشخاص بعض الأزواج للأسف الشديد تلقاه بيتزوج زوجة ثانية عشان يقنع المجتمع، ليش يتزوج زوجة ثانية؟ فتجده
0: يذم الأولى،
1: يذم الأولى بكم هائل،
0: لا حول ولا
1: قوة، كم هائل من المذمات، نشفت ريقي وجننتني وبتطلب كثير. طب هاي الثانية يعني شو ما بتطلب منك؟ يعني ما بدها مصروف، ما بدها بيت، ما بدها، ليش الآن صار الأمر بهذه الطريقة؟ لا هذا الكلام حقيقة، لكن خلق الوفاء نعيشه في حياتنا من النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم الله يكرمك سيدي. طب بالنسبة لأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان مع عظيم منزلته كان في غاية التواضع، يجلس مع أصحابه يخدم نفسه ولا يحب أن يعني يتميز عليهم. من المواقف اللافتة حقيقة

0: قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه، وما يعني رأى من بساطة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كيف تجلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الناس من خلال يعني هذه القصة؟ ويعني نريد أن الحقيقة أن كل الأسئلة اليوم يعني هي مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعيش مع هذه المواقف ونتمثلها وتؤثر في نفوسنا، ولا يكون الكلام يعني مجرد كلام إنشائي.
1: نعم، وجوانب مضيئة في حياتي عليه الصلاة والسلام. دكتور، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، لاحظ لم يكن يتميز عن أصحابه رضي الله عنه أبدا، حتى أنه كان يأتي الأعرابي والنبي يجلس، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة ومنهم العشر المبشرين في الجنة، فيقول، تخيل، يقول: أيكم محمد؟ صور كيف أنت، لا شو هذا التواضع العجيب؟ أيكم محمد؟ أو يقول: أين محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولا يعرف، جاي من البادية ما بعرف، بسمع أنه في نبي في المدينة موجود في يثرب، فيأتي وإذا الجمع موجود، فيشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يميزه من شدة تواضعه، حتى في اللباس، حتى في كل شيء، حتى في الجلسة. يعني في موقف الهجرة النبوية، لما جاء على بيت المرأة أم معبد وحلب من الشاة وسقى القوم أبو بكر ورفيقهم عبد الله بن ريقط وسقى، فلما الآن شو قال عيسى؟ قال: ساقي القوم آخرهم شربا، رفض أن يشرب.
0: أي لما ذكرت صفاته عليه الصلاة والسلام قالت: ساقي القوم
1: آخرهم شربا، رفض أن يشرب إلا بعد أن شربوهم. وفي مواقف أخرى أيضا رفض أن يشرب. نعم، الآن لاحظ هذا التواضع العجيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت الجيوش المسلمين، تعرف في الجزيرة بدأ لما قوية شوكة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بدأت الجيوش تذهب إلى القبائل العربية البعيدة اللي منها قبيلة حاتم الطائي اللي هي قبيلة الطيء، واللي الآن مكانها منطقة حائل في السعودية.
0: نعم،
1: الآن حائل هي مكان قبيلة الطيء شمال السعودية. نعم. فماذا قال الآن حاتم الطائي كان يعني ميتا، فالآن ابنه عدي هو الذي تولى الخلافة، فماذا قال لقومه؟ قال: إذا رأيتم رايات محمد قد أقبلت فأخبروني. هو يعلم علم يقين الآن أنه لا يستطيع أن يواجه جيش النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد الانتصارات اللي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن هو بيعرف أنه ما راح يواجه، فعنده مخطط معين. فلما أقبلت رايات النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ أخبروه، فاحتمل أهله وأولاده وبناته وذهب إلى أخواله نصارى، وين؟ في الشام موجودين، يعني ملوك الشام في ذاك الزمان. فذهب إليهم وترك أخته، من شدة الفزع ترك أخته. فجاء جيوش المسلمين وفتحت القبيلة كاملة فتحا إسلاميا، وأخذت من السبايا أخت اللي هي بنت عدي، بنت حاتم الطائي، أخت عدي. فأخذت، لما وصلت للمدينة أخت عدي في اليوم الأول أراد أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يلتفت لها. في المرة الثانية: هل لك إلى خير؟ في المرة الثالثة أشار من خلف النبي لها علي بن طالب أن تكلمي، فقالت: هل لك إلى خير؟ قال: مه، وماذا يعني؟ نعم، فقالت: أنا فلانة بنت فلان، وافدة عدي بن حاتم، وافدة حاتم الطائي. فقال ابنة حاتم الطائي: أخت عدي الفار من الله ورسوله؟ قالت: نعم. فقال: تعرف الآن أقيل ذوي العثرات أو الهيئات، الآن أنزل الناس منازلهم، هذه باعتبار أميرة، يعني بنت أمير.
0: نعم.
1: فقال لها: هل تعرفي من تعرفي من التجار من أقاربي؟ قالت: أعرف. فقال: إذا أتوا إلى المدينة فأخبرينا. وأمر الصحابة أن يجهزوها بطعام وشراب وناقة وكل شيء وهودج، ويحملونها مع من تثق بهم إلى الشام. وبالفعل ذهبت. لما وصلت إلى عدي أقبل من بعيد، قال: هذه بنت عدي بن حاتم. فيريد أن يعتذر منها لما أقبلت جاءت له، فقالت له يعني: يا من ذهبت واحتملت أهلك، يعني بهدلته بالآخر. فجلست، قال: ما تقولين في هذا الرجل؟ قالت: يا أخي، إني أرى أن تلحق به، فإن كان ملك فأنت ملك، يعني راح تأخذ السيادة، وإن كان نبي فللسابق إليه فضله. فحمل نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عدي بن حاتم، تعرف أنت، أمير، يعني عنده قصور كان وخدم وحشم، فهو اعتقد انه يجعل المدينه المنوره شو يلقى؟ يلقى قصور واحتفالات، ويلقى اشياء كبيره جدا ودور ومش عارف ايش وممرات وسجاد احمر، يتوقع يلقى زي هيك. يعني ليش؟ لانه هو مخيلته زي الروم والفرس عندهم هاي الاشياء كلها في ذاك الزمان. وصل

0: مدينة ما لفت انتباهه شيء نهائيا. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، دلوا على المسجد. فلما النبي كان يجلس في المسجد مع الصحابة، فلما أقبل عليه السلام عليكم أو سلم بالطريقة التي يراها مناسبة، فقال من؟ قال عدي بن حاتم. قال عليه الصلاة والسلام: الفار من الله ورسوله؟ قال نعم. قال هو يتكلم الآن، لأن ننقل إحنا المايك لعدي بن حاتم نفسه.
1: نعم.
0: فقال فأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة،
0: الآن لم يكن مسلما طبعا، قال شوف شو لفت انتباهه. قال فلما سرنا لقيتنا جارية امرأة، قالت فأخذت بكم النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال فتركني واقفا، فتكلم معها هناك عن فراد، تريد أن تقضي حاجة ما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرد عليها وأخذ معها الكلام فترة أمام الناس. فقلت في نفسي والله هذه ليست من مواصفات الملوك والزعماء، لا هاي تختلف، هاي مش مواصفاتهم، هاي مواصفات الأنبياء تواضع هذا. قال ثم عاد لي وأخذ بيدي فذهب بي إلى حجرتي إلى بيته. قال فلما دخلت البيت تفاجأت أنه معقول هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بسمع عنه قائد الجيوش وقائد الأمة. قال فسبحان الله لم يلفت انتباهي إلا وسادة، ما وجدت في البيت إلا وسادة من أدم، يعني من جلد حشوها ليف وحصير على الأرض، ما في شيء، يعني شيء بسيط جدا. قال والرمح والسيف عدة الحرب موجود، هذا الذي في الحجرة. قال فأخذ الوسادة فوضعها لي على الأرض، فقال اجلس. قلت لا. قال استحيت أن أجلس أنا وهو قائم وهو يجلس على التراب. فقال اجلس. وبتعرف يا دكتور ما هو الضيف أسير المعزب،
1: نعم،
0: بلهجة العامية، نعم، الضيف أسير المعزب. قال فجلست أنا على الوسادة، فجلس صلى الله عليه وسلم على التراب. شو بدك أكثر من التواضع؟ فجلس صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي والله ما هذه بصفات الملوك أبدا. فقال إيه يا عدي، ألست ركوسيا؟ أنا أعلم بدينك منك. قلت نعم يا رسول الله. قال ألا تأخذ من قومك بالمرباع، ربع الناتج تبعهم، يعني ضريبة خاوة غصبا عنهم مكس؟ قلت نعم. قال إيه يا عدي، إنه إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى من ضعف أهله وقلة حيلتهم وفقرهم؟ قلت نعم. قال والله لترين المال يفيض حتى لا يجدون من يأخذه. إيه يا عدي، إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى من ضعف أهله وقلة جهدهم وضعفهم أمام الناس. إيه والله يا عدي لترين قصور كسرى ابن هرمز تفتح. فقلت كسرى ابن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز. ثم قال إيه يا عدي، إنما يمنعكم بهذا الدين بما ترى من خوف أهله وقلة أمنهم، يعني الأمان ضعيف. والله يا عدي لترين الضعينة، أي المرأة ترتحل في رواية من البصرة إلى اليمن أو إلى من من من الحيرة حتى تطوف بالبيت، لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي والله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت وحدها، والله لقد كنت في أول الخيل التي أغارت على قصور كسرى. كان قائد جيش في الجيش سعد بن أبي وقاص في القادسية، كان أحد قادة الألوي والكتائب هو عدي بن حاتم. قال ولقد رأيت قصور كسرى والله وأنني أنتظر الثالثة من الله، وهي أن يفيض المال. والمال فاض متى؟ في عهد عمر عبد العزيز، لم يلحق به عدي بن حاتم، مات قبل أن يفيض. المال فاض مصداق حديث النبي في عهد عمر عبد العزيز رضي الله عنه، حتى لم يجدوا أين يذهبون بالزكاة قد ما انتشر العدل بين الناس والخير الكثير. ثم بعد ذلك أسلم عدي بن حاتم في ذلك الموقف، قال أشهد أن لا إله الله وأنك رسول الله. شو بدنا أكثر من هيك تواضع يا دكتور؟ إحنا الآن عندنا والله في ناس حصلت بعض المواقف بقولك ليش أنا ما قاعدوني في صدر المجلس؟ بقولك أنا فلان يا أخي، أنا فلان ابن فلان، أنا ابن كذا. وين إحنا من ديننا؟ وين إحنا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن نعيشها في حياتنا اليومية؟ زي ما تفضلت بكلام جميل جدا دكتور، أنه إحنا القضية ليست قضية كلام، القضية مش برنامج بدنا نعديه، مش دقائق بدنا نعدها، لا دكتور، إحنا لازم نعيش حياة النبي في حياتنا، لازم نعيش مبدأ التواضع، هذا التواضع العظيم، من تواضع لله رفعه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بقول لك أنا أسلم، أنا أحط يدي في يده، أنا أتكلم معه، أنا أرجعها، بقول عن زوجته والله لو تموت ما رجع، أنا أروح أرجعها من عند أهلها، وهي بتقول هو يجي يرجعني، والله لازم يجيب جاهه أولها عندي وآخرها عنده. ليش هذا الكبر؟ هذا مش مواصفات حتى سيدنا أبو بكر الصديق، يعني الصحابة كانت متع بهذا التواضع العظيم والعجيب. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع الإزار، قال عن موضوع الإزار إنه الإزار اللي تحت الركبة اللي تحت الرمان الرجل وتحت الكعبين، ما أسفل من الإزار من الكعبين ففي النار.
2: ففي النار.
0: فشو قال أبو بكر الصديق؟ قال يا رسول الله والله إني تعاهده، يعني أنا إزاري أحيانا بنزل تحت الرمان الرجل اللي هي الكعبين، فإن أتعاهد يعني برفعه. قال يا أبا بكر إنك لست ممن يجره خيلاء.
2: خيلاء.
0: إذن القضية مرتبطة بالكبر.
2: بالكبر. وبعض الناس فهمها أنه يعني تقصير أو نزل أو تنزل.
0: لا مش هذا المقصود، الكبر فيه.
2: الكبر نعم.
0: نعم. وحتى موضوع النبي قال في في في أحد الحديث قال نهيت أن أكف ثوبا أو شعرا. شو قالوا؟ قالوا في بعض الناس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تعرف كلهم كان شعورهم طويل. هسه الإنسان لما يسجد على الأرض شعره بسجد معه.
2: نعم.
0: لاحظ الآن الشعر كل شعرة سجدت تشهد لك يوم القيامة. الآن عليهم إزار ورداء وفي ناس عليهم ثياب طويلة، فكانوا يشمرون الثياب من الأسفل حتى لا تنزل على الأرض ولا تختلط بالتراب، كان صنع التراب. فنبي قال نهيت أن أكف ثوبا أو شعرا. في ناس هذول بتكبروا شو كانوا يعملوا؟ كان يربط شعره لورا عشان ما ينزل على التراب، ويربط ويكف ثيابه من الأسفل. إحنا الناس بيعتقدوا أنه كف الثوب يعني الردن، أنك تكفه هذا مكروه.
2: نعم.
0: لا، هو المقصود فيه كما يقول الإمام النووي، المقصود هذا الجماعة المتكبرين اللي كانوا يكفوا شعورهم ويكفوا أثيابهم من الأسفل. كل القضية قضية كبر. لاحظ مثقال ذرة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كبر. فالإنسان يزيل كل الكبر من قلبه. دائما الإنسان يعيش مبدأ التواضع في حياته. من تواضع لله رفعه الله.
2: هي الكبر سيدي ما هو يعني بدأت القصة من إبليس.
0: نعم.
2: هو قال أسجد يعني
0: ما منعه إلا الكبر.
2: إلا الكبر. نعم.
0: نعم. ما منعه إلا الكبر.
2: الله يكرمك سيدي. بالنسبة الآن يعني نأتي إلى موضوع حقيقة، موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله.
2: الإنسان يعني يتحدث كثيرا عما يتعلق به قلبه.
0: نعم.
2: نريد أن نتحدث عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام و كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
0: دكتور، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول لا يؤمن أحدكم أي لا يكتمل إيمانه حتى أكون أحب إليه من ولده وفي رواية والده والناس أجمعين وفي رواية وماله. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. قال لا يا عمر. قال والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن الآن يا عمر، حتى تقدم النبي على نفسك. لاحظ هسه شو معنى هذا الكلام. ترى كل هذا الكلام معناه دكتور إنه أنا أقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسي. يعني أنا الآن وين أحسن؟ أظل قاعد أشرب شاي وقهوة وما أصلي سنة الضحى؟ لا، أنا قدمت نفسي على سنة الضحى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هاي. لا، أنا بصلي سنة الضحى بعدين بشرب قهوة وشاي.
2: يعني أنت بتحب نفسك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا.
2: لأنه أمرك بذلك.
0: نعم، هسا النبي أمرنا إيش؟ ورب العالمين بطاعة الوالدين، صح؟ إذا أنت ما طعت الوالدين ما طعت الله إذا تبارك وتعالى. إذا أنت قدمت نفسك على الوالدين، لاحظ الآن النبي ذكر عن علامات الساعة، قال لا تقوم الساعة حتى يبر الرجل صديقه ويعق أباه أخ أباه. طيب الآن بعض الآباء ما هو النبي السوء يعني لا يدخل الجنة عاق. طب إذا بحب النبي صلى الله عليه وسلم بدي أخذ في هذا الحديث بدي أكون بار للوالدين، إذا ما بدي أقدم ناس على الوالدين. لاحظنا بعض الآباء بقول لابنه بدي أروح أنا وياك تسوق في سيارة مثلا على العزاء أو على العرس أو مناسبة أو على المستشفى،
2: كله بقول طالع مع صاحبي.
0: طالع مع صاحبي. بقول أنت ما بتيجي غير لما يكون موعد مع صاحبي. قالوا لأحد العلماء هل
2: يعني
0: يجوز
2: بده أبوه يأخذ منه موعد ويرتب معه إنه أنا بدي أروح بالساعة الفلانية،
0: يحجز مع مدير أعماله طبعا. نعم. مع السكرتيرة تبعته أو السكرتير، يعني للأسف الشديد
2: ولا حول ولا قوة.
0: هاي موجود دكتور، والله العظيم إنني أعلم آباء والله تحزن عليهم كثيرا، قدموا وضحوا وبذلوا الغالي والنفيس لأبنائهم حتى أبنائهم تزوجوا وكل شيء. للأسف إنه موضوع العقوق موجود الآن في مجتمعنا للأسف الشديد. هذا اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت لما تحب النبي شو بدك تقول؟ السمع والطاعة، هيك الأصل دكتور، السمع والطاعة. ولذلك قالوا سمعنا وأطعنا، لا تقول سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. دكتور، موضوع حب النبي صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام.
0: الآن كيف الآن بده الإنسان يعرف إذا قلبك متعلق في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا كان قلبك متعلق بالحبيب المصطفى

0: ينبغي عليك أن تذكره في كل لحظة. لاحظ الناس الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، لازم يوميا يوميا الإنسان لا يفتر عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، الآن رب العالمين يصلي عليك 10 مرات. الآن ولذلك يا دكتور الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شيء عظيم جدا. طيب لاحظ الآن دكتور، خلينا نضرب أمثلة من الواقع مثلا.
1: نعم.
0: لاحظ الآن الأحباب مثلا الناس الملتزمين أهل الدين أهل الإيمان اللي بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، كيف إيمانياتهم بتكون؟ كيف امتثالهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ في المقابل لاحظ الناس اللي قلوبهم متعلقة مثلا بتجارة السيارات، إذا جلست معهم لا يذكرون إلا موضوع السيارات، بصير يقول لك السيارة كذا وموديلها كذا وهي فحصها كذا وهي في الأخير أنت بتطلع بالنتيجة بتقول بدي أروح أتاجر في السيارات، بتقعد مع جماعة الأراضي كل كلامهم عن العقارات والشقة الفلانية والمكان الفلاني وطريق المطار والمنطقة الفلانية، وهذا الدلم مليون وهذا نص مليون وهذا 100,000 وهذا كذا. ليش؟ لأن قلوبهم تعلقت بإيش؟ بهذا الأمر.
1: هذا الأمر.
0: لاحظ اللي الآن بتكلم عن الفنانين، مع احترامنا للفن والفنانين، كل كلامه عن مين؟ عنهم. لاحظ اللي قلبه متعلق بالرياضة، كل كلامه عن إيش؟ عن الرياضة ليلا نهارا، حتى تليفونه مليان رياضيين. لكن لاحظ الفئة اللي قلبها متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم واللي باستمرار بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تكون قلوبهم؟ لاحظ النبي رب العالمين لما يعني هذا الحديث النبوي الشريف اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، لاحظ مين ذكر منهم؟ رجل قلبه معلق بالمساجد. لاحظ رجل قلبه معلق بإيش؟
1: بالمساجد.
0: هذا لأنه خلص صار قلبه متعلق بالمسجد. لاحظ كيف. فالآن لازم يتعلق قلوبنا بالمساجد، بالله تبارك وتعالى، بذكر الله. إذا كنت تعرف أنه قلبك معلق بالنبي أو لا، بدك تشوف حالك هل تكثر من ذكره ولا ما تكثر من ذكره. هيك الأصل. وأنا أنصح كل إنسان لا يفوته يوم إلا ويصلي على النبي أقل شيء 1,000 مرة يوميا. والله يا دكتور وأنا أعي ما أقول أن كل إنسان يحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، والله يجد نورا في حياته، والله يفتح له رب العالمين السدود والحدود وقلوب العباد، والله رب العالمين يكفيه شر الخلق، والله يخرج رب العالمين من كل الأزمات والنكبات. إذا أصابك كل شيء هم حزن كل شيء، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تجد شيء لا يعلم به إلا الله، تجد بركة في المال وبركة في الزوجة وبركة في البيت وفي الأولاد وفي كل شيء بركة ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا في غفلة لا يعلم به إلا الله، نسأل الله العفو والعافية. هذا الأصل، تعلق قلبك بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعلق قلبك. الآن إحنا في هم وغم ونكد وبعد عن الدين لأنه بعيد عن ذكر الله. هذا الأصل في كل مسلم أن يحافظ على الصلاة صلاة. ولاحظ أنه رب العالمين يعني كيف كرامة للنبي، شو عمل؟ إذا أنت بتصلي على النبي مرة، رب العالمين يصلي عليك
1: 10 مرات.
0: هسا إحنا لازم يا دكتور، لازم أنه بعض النقاط وبعض الأفكار لازم نوقف عندها. يعني أنا كل الناس حافظين هذا الحديث، طب شو يعني صلي على النبي رب العالمين صلي عليه 10 مرات؟ يعني أنه ربنا ذكرك، أنه رب العالمين ذكرك. تخيل أنت الآن يجي يقول لك والله سين من الناس أو الشخص الفلاني ذكرك امبارح وإحنا قاعدين في القعدة وكنا مع ناس وكذا وذكروا اسمك، شو بتقول أنت؟ والله أنا واصل. ها؟ كيف ولله المثل الأعلى، رب العالمين يذكرك عند الملائكة ويصلي عليك.
1: أنت بتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، الله عز وجل
0: بذكرك 10 مرات. وصلاة رب العالمين علينا رحمة ومغفرة وتوبة علينا، ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يجعلنا من الذاكرين لله ومن المحافظين على الصلاة على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هذه دعوة حقيقة، يعني أن يكون هناك لنا ورد.
0: نعم.
1: من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم دكتور. نعم.
1: الله يكرمك. أيضا حب النبي عليه الصلاة والسلام دكتور، والمرء مع من أحب.
0: نعم.
1: يعني نريد أن نقف عند محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يعني نقف عند حديث يحشر المرء مع من أحب.
0: دكتور هذا الحديث حقيقة خطير جدا، خطير جدا هذا الحديث. لاحظ أنت الآن لازم كل مسلم يفكر في هذا الحديث، يحشر المرء مع من يحب. يعني أنت بتحب الفنان الفلاني تحشر معه. مشكلة بعض الناس بحب فنانين أجانب كفار

0: ليسوا بمسلمين، خلاص عنده تعلق بهم. في مسلسلات مدبلجة ومسلسلات كلياتها عشق وغرام وكذب، وكلها قضايا قتل وسفك للدماء وما شابه ذلك. بعض الناس يعني يحب بعض الرياضيين وهم كفار أيضا، هذا قلبه متعلق معه، هذا يحشر معه يوم القيامة. احنا هيك بدنا نفكر في الموضوع، انه انا اذا بحب سير من الناس بنحشر معه، اذا انا لازم من احب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم الكرام، الأئمة، العلماء، الأتقياء، الصالحين، الأنقياء، هذا اللي أنا لازم أحبهم. ولذلك لاحظ أنه يعني ربيعة رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شو قال له؟ كان يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ربيعة سلني حاجتك. تخيل أنت الآن أنه أعلى شخصية دينية وسياسية يقول لك اطلب، أعلى شخصية في الأمة الإسلامية يعني دينيا وسياسيا،
1: طلبك مستجاب سواء كان دنيوي أو أخروي،
0: يقول لك اطلب.
1: نعم.
0: يقال في بعض الروايات أن ربيعة لم يطلب في نفس اللحظة، قال أنه عاد إلى حجرته وبحث يفكر ماذا يطلب. هاي فرصة العمر الآن، إحنا فرصة العمر بقول لك بدي أطلع هناك، بدي أعمل هيك، بدي الوظيفة فلانية سلمني كذا، بدي ألحق تقاعد ورقم وكذا، بقول له سلني حاجتك. يقال جاءه في الليل أو جاءه في اليوم التالي فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. شوف هالسؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلبك مجاب؟ لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماشي أنت بتحقق هاي الأمنية، بس في لها بدها إشي، هاي بدها تتعب شوي في الدنيا. فقال يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود، أنا ماشي ترافقني في الجنة، بس مش خلص أنك أخذت الآن الفيزا وانتهى الموضوع، حطيتها في الجيبة قلت والله أنا رفيق النبي وتريحت، لا، بدك طول عمرك تحافظ على السجود، تظلك تسجد وتصلي طول حياتك لما تموت مشان تكون مرافق لي في الجنة. تخيل ثوبان رضي الله عنهم جاء في يوم من الأيام خادم النبي، من الذين خدموا النبي مع أنس رضي الله عنه، ثوبان جاء فزع هيك قلقان، تعرف أنت لما يجيك إنسان وفي حالي يعني من الفت، شو بتقول انت؟ في اشي مالك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله، هو يعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يعني انا معك في الدنيا الان موجود وقريب منك، لكن يا رسول الله اذا ذكرت موتي وموتك ودخولك الجنة ودخولي وان دخلتها فانك اعلى مني منزلة. شوف كيف بدي، طبعا في الدنيا بشوفك، في الآخرة كيف بدي أشوفك؟ فأنزل الله تبارك وتعالى بآيات، سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاللي بده ينحشر معهم بده يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويطيع الله تبارك، يطيع الله تبارك وتعالى. اللي بده يحب النبي صلى الله عليه وسلم بده يترجم هذا الحب في حياته. موضوع يحشر المرء مع من يحب موضوع خطير، ولذلك أنت كمسلم بتحدد، أنت حدد مع مين تحشر يوم القيامة، أنت قلبك متعلق في مين؟ في السين في صاد ولا في النبي عليه الصلاة والسلام؟ لاحظ كيف قلبك متعلق بالمال. ولذلك لاحظ النبي قال أيما عفوا قال تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار. إذن في عباد للدرهم وفي عباد للدينار، تعيس عبد الخميصة واللبيسة، يعني لاحظ أنه في عباد حتى لللبس للأواعي للمناظر، في عباد. هذا أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك احنا في كلام احيانا بتسمعه انت في الجلسات او كذا، بقول لك فلان عباد قرش، فلان بيعبد المصاري، فلان رب ودينه المال. ليش؟ من شدة تعلقه بالمال.
1: نعم، حبي وتعلقه بالمال.
0: لا، على عكس من ذلك انه في ناس لا، واللي بيحب النبي يا دكتور حقيقة بده وين ما في حديث، وين ما في شيء امر بده يتوقف عنده. يعني بعض الناس للأسف الشديد بتناقشوا في بعض الأمور، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم بقول لك كذا، بقول لك لا أنا مش مقتنع. طب مين أنت حتى تقول هذا الكلام؟ أو والله أنا عندي آية بس بتقيد فيها، بفرض الحديث ضعيف، بقول لك تقول الحديث في البخاري ومسلم هذا قول النبي كذا، النبي يقول كذا والنبي نهى عن كذا، بقول لك لا. طب مين أنت يا مسكين؟ شو أنت؟ شو موقعك من الإعراب؟ كيف تنحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع الصحابة؟ يعني مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، أي جسد نبت من حرام

0: هذا النار وجهنم وبئس المصير. طيب كيف تأكل مال حرام؟ كيف تضحك على الناس؟ كيف تتعامل بالربا؟ كيف بتقول لواحد روح بلط البحر اللي بدك إياه اعمله؟ كيف؟ على أي أساس؟ بتطعم أولادك مال حرام؟ بتغش في المعاملات؟ بتغش في البيع والشراء؟ بتغش في الصناعة وفي التجارة؟ كيف؟ وبتروح تصلي في المسجد بتقول أنا بحب النبي، أنا بدي أحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام غير صحيح.
1: نعم. طيب دكتور، خلينا يعني نختم بمواقف من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: لاحظ يا دكتور، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في أحد الأحاديث الصحيحة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. القتلة تختلف عن الذبحة، لاحظ كيف. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو القتلة، ليش؟ القتل هنا في موضوع قطع الرأس في الحد.
1: نعم.
0: يعني الآن الإسلام بيقول لك مش القاتل يقتل،
1: يقتل
0: في قصاص. الآن النبي أمرنا إيش؟ أنه كما كان يفعل في عهد النبي ومن بعده، أنه السيف يضرب في خلف الرقبة فيقطع الرأس مباشرة. حتى إحنا الآن بدنا نقتله، الآن هذا قاتل عامد بده ينقتل.
1: ينقتل،
0: ما في داعي نعذبه.
1: صحيح.
0: خلص اقطع رأسه فجأة بلحظة ضربة سيف، اقطع رأسه انتهى. الآن طبقنا عليه قصاص، مش الآن يتعذب. هذا هو الأصل. لاحظ رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في موضوع هو قاتل، هو قاتل. مجرم،
1: مجرم
0: تعامل معه بالرحمة،
1: النفس بغير الحق،
0: وتعامل معه النبي بالرحمة.
1: نعم.
0: وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، دلنا على النبي يكون رحيم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأتي بشات فربطها، فجاء يحد السكين بسن السكين أمام الشاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ذبحتها ذبحتين.
1: الله.
0: تأثرت هي الآن. ونحن شاهدنا في بعض الفيديوهات على السوشيال ميديا أن أناس جاءوا بالإبل وقد نحروا الإبل أمامها، فدمعت أعين الإبل، بكت الإبل اللي واقف تنتظر في الموت، بكت. تخيل قديش، وين الرحمة؟ يقال في بعض، هذا يذكر في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: جاءت إليه غزال وهو يسير صحراء، فوقفت عنده فهمست في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، همست في أذن. المعجزات عليه الصلاة والسلام، النبي له أكثر من 1000 معجزة، هذه إحداها. فقال: من أخذ صغيرها؟ طلعت الشاة هذه، واحد ماسك الغزال الصغير ابنها ما أخذه، أعطوها غزالها. تخيل قديش أنت الآن.
1: والقبرة سيدي لما قال:
0: من فجع هذه بصغارها،
1: بصغارها.
0: طيب حتى الرحمة كانت في الحرب، قال: لا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا تقطعوا شجرة.
1: وهو عدو،
0: وعدو وعدو وعداء، ممكن هذول يساعدا، لكن مع ذلك قال: لا تقتلوا شيخا ولا عابدا في صومعة. تخيل كيف، ولا عابدا في صومعة. هذا كله من رحمته عليه الصلاة والسلام يا دكتور، حتى مع الأعداء. رحمته مع الإنسان، رحمته في النساء، ترى رفقا بالقوارير. هذه متى كان يقولها النبي؟ في السفر. تعرف السفر كانوا بمشوا، فالنساء ما بقدر يلحقن، فقال: رفقا بالقوارير.
1: القوارير.
0: نعم، يعني على ما هو كوجب، استنى شوي هدي.
1: لا، حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم قوارير،
0: يعني وصفها بالقارورة.
1: نعم.
0: والقارورة قالوا سريعة الكسر.
1: نعم.
0: النتيجة على يعني أنه المرأة يعني فيها نوع من من من اللطف والشفافية وكيوت زي ما بيقولوا يعني.
1: نعم. سيد الله يكرمك، يعني حقيقة أنه المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم هي يعني ترى آثارها في السلوك، يعني قبل أن يعني نسمعها في الكلمات، ومثل هذه المواقف لابد أن نطبقها حقيقة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يجعلنا من أهل سنته وهديه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يكرمك فضيلة الدكتور عايد لبطوش، مدير المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة عمان. أشكركم جزيل الشكر وحياكم الله سيدي.
0: حياكم الله دكتور، وبارك الله فيكم أنت وطاقم البرنامج المبارك والإخوة المستمعين، وجزاكم الله خيرا وحياكم الله.
1: نشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وأشكر الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، كان معكم في الإعداد والتقديم الدكتور منصور العبيدات.

0: عمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلت أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم.

0: كم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش
4: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037 1010 25.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحق

0: حقها حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا اطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف، بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة

هات الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة

0: من المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: بديك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعلموا

0: العقاب.
1: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة

ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله وبياكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع فضيلة الدكتور أحمد القضاه الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للحديث

0: عن مسألة النظافة في الإسلام والمنزلة التي تتبوأها هذه العبادة انطلاقا من النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الواردة فيها، انسجاما هذا البرنامج انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. مرحبا بكم فضيلة الدكتور،
1: حياكم الله. حياكم الله وبياكم.
0: حياكم الله.
1: جزاكم الله.
0: فضيلة الدكتور، النظافة جزء من الإيمان انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: والطهور شطر الإيمان. تفضل.
1: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطاهرين، ومن سار على نهجه واقتدى بهداه إلى يوم الدين.
0: آمين.
1: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا وكان لنا فيه قدوة حسنة، وصدق الله تعالى القائل في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة المباركة والمراد بها التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا جانبا عمليا إلا وكان لنا فيه مثال. موضوع ربط النظافة وربط الطهور بالإيمان وأنهما لا ينفصلان، هذا شيء أساسي في الدين.
0: نعم.
1: قد يقول قائل: لماذا؟ الإسلام حرص على مسألتين متوازيتين: الطهارة القلبية وطهارة القلب، والحرص على أن يكون قلب المؤمن مرآة صافية، وكذلك أن يكون جسده وبيئته ووطنه ومجتمعه الذي هو يحويه مدلول على ما يعتقده في داخله. بمعنى دكتورنا العزيز، الآن الذي ينظر إلى الإنسان ينظر إليه ليس بمعزل عن بيئته، وليس بمعزل عن وطنه، وليس بمعزل عن سلوكه، لأن ما حولك هو يتعلق بك تعلقا لا ينفصل عنك. الإنسان، ونحن اليوم يعني متكلم عن المسلم لأنه هو محط متابعة، محط مراقبة، لأن الإسلام الكل يربط المسلم بسلوك الإسلام ليعطي إما إجابة
0: صورة إيجابية عن الإسلام أو صورة سلبية،
1: أو أن يقول تفضلوا هذا المسلم. يا سيدي، المسلم يعيش في وطن، هذا الوطن أي مكان يكون فيه، يعني لو كان في بلاد مسلمة أو بلاد غير مسلمة هو يعيش في هذا الوطن. بمعنى لو نظرنا إلى الصورة الحقيقية، أنه هذا الشخص ملزوم بضابط سلوكي شخصي له وضابط عام للمكان الذي هو يعيش فيه، قوانين، أنظمة، تعليمات. المسلم سفير، وأنا أقول دائما أينما تحل هذا وطنك.
0: نعم.
1: ومعنى
0: المسلم
1: وطنك
0: سفير لدينه،
1: سفير لدينه. نعم. وأخلاقه، والناس ينتظرون. واليوم نحن بنلاحظ أنه يعني في ظل غياب من يدافع عن الإسلام أصبح الناس يريدون أن يروا الإسلام بأعينهم، قال ما بدناش نسمع، احنا سمعنا كثير، بدنا نشوف، لا تحدثني بل أرني، اجعلني أرى ما تقول، يعني كلامك خلينا نشوفه بعيوننا.
0: نعم، خلال يعني السلوك.
1: نعم، من السلوك. الآن يا سيدي، هذا المسلم هو في المحصلة يعيش في ظرف مكاني يجب عليه أن يمتثل لتعاليمه،

0: الشخصية وتعاليم البلد التي يعيش فيها. يعني فترة إقامتك في أي مكان محدودة، أنت كإنسان حياتك محدودة، فترة إقامتك في أي مكان محدودة، قد تتنقل من وإلى.
1: صحيح.
0: الآن أنا مطلوب مني في عقد أخلاقي، في عقد سلوكي، في عقد ديني اللي بيحفظ كل العقود، وهو عقد الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان. لماذا؟ يعني هل يتصور أن يؤدي المؤمن شعائر الدينية في بيئة غير نظيفة؟ هل يتصور أن يكون هو ملابسه غير نظيفة؟ الآن إحنا بنوسع الدائرة، في هناك سنن، كل مسلم بيعرف سنن الفطرة. الآن بينطلق من جسده، قبل يعني إحنا قلنا أنه ينطلق بداية من قلبه،
1: من قلبه، نعم
0: نعم، حتى أنه يكون صافيا نقيا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشار فيه إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فيه مدلول على أن الإنسان المؤمن مدام يحمل في قلبه إيمانا صافيا مرفدا زلالا، هذا المرفد يجب أن يترجم. فلذلك أول ما يترجم على جسده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في مسألة الوضوء حتى إذا أتم وضوءه خرجت ذنوبه مع آخر قطر الماء.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه الآن هو يريد أن يتوجه من الطهارة والنية التي نوى فيها إلى أن يضع نفسه بين يدي ربه. طيب يضع نفسه بين يدي ربه والله جل جلاله ينظر إلى قلبك، محط النظر الأول ينظر إليه وهو ليس مطهرا. فربط الطهارة البدنية والطهارة المكانية والحفاظ عليهما بالطهارة القلبية لا ينفكان عند المؤمن أبدا. من هنا يا سيدي، من هنا كان المؤمن في سلوكه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها
1: إماطة
0: الأذى. بمعنى أنه أنت الآن تقدمت بك الأمور والأحوال، أنت ليس فقط لا تلقي النفايات، أنت ليس فقط تضع النفايات في مكانها المخصص. وإحنا كثير يعني كنا نقول لبعض الأشخاص الذي كثير من الأحيان قد يضع القمامة قريبا من مكانها المخصص، أو يقول له يعني ضعها في مكانها، يقول لك في هناك من يأتي ويقول يعني أنت في كل قاذورة أو في كل شيء ممكن تلقيه تسبب لهذا الموظف الذي من شروق الشمس إلى بعد غيابها يحني ظهره مع كل قاذورة حتى يضعها. أنت لو كل واحد فينا طبق هذا الشيء، وهو مطلوب منه، وهو جزء من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى
1: عن الطريق،
0: يعني أنت وضعت كمؤمن كمسلم وضعت القاذورات، وضعت الأذى في مكانه المخصص. الآن تعدد سلوكك إلى أن تضع أذى غيرك. طيب لو كل واحد فينا التزم، نجد أنه الحمل ما بيلقى على حمل 2000 و3000 شخص، ما يلقى على 5 موظفين، يعني يكون بسهولة أن نحافظ.
1: صحيح.
0: وهذا يا سيدي تحمل المسؤولية الذاتية، المسؤولية الشخصية، أنه أنت يعني ما هي الترجمة التي تترجمها وأنت تسوق سيارة فارهة؟ وهذا كثير بيصير معنا، تكون أنت خلف سيارة ما بتشوف إلا في شيء تطاير وإجا على مقدمة سيارتك.
1: نعم.
0: وهنا تحضرني حقيقة، يعني قصة أنا سمعتها من صاحبها، كان هو وزوجته وكانت يعني غير مسلمة، فبقيت في السيارة وذهب ليحضر شيء يعني من الطعام، أو نقول يعني الوجبة التي يريد أن يشتري، وكان بجانبهم شخص يأكل في وجبته في طعامه، فلما أكمل فتح الشباك وألقاها فجاءت على زجاج السيارة الأمامية. ما كان منها هذه المرأة، هي فيما بعد ولله الحمد يعني أسلمت وأصبحت نموذج، ولكن حقيقة

0: كانت هذه من دواعي تعنتها في البداية. نزلت وقالت له انه انت القيت القمامة على السيارة اللي انا فيها، وبالحرف الواحد انت مسلم، هل هذا دينك اللي بيدعيك انك انت تعمل هيك؟ حقيقة كان رده سيء، ولكن هي ذهبت الى رجل الامن واخبرته، وكان هناك امامها يعني كأنه يقول هذا الرجل لهذا الشخص انت ابن المكان، هذه لو بدنا نعتبرها بلغتنا ضيفة، يعني اقل ما فيها ضيافة ما تفعل. هذا السلوك خلاها شوية تقول لك انه يعني هذا الاسلام هيك، وخصوصا انه يعني كان اللي القى ذات طابع معين، يعني يدعو كأنه ملتزم.
1: نعم.
0: هذا يا سيدي، هذا السلوك، هذا السلوك نحن ما ننظر الى حالة فردية، لكن ننظر انه بعض الحالات الفردية قد يغلب فيها طابع انه تعميم الجزء على الكل، انه انظروا كيف المسلم. هذا شخص اليوم نحن في هذه المبادرة وما رأيناه بإعاز من معالي وزيرنا المكرم، وتمثل بالميدان عطوفة الأمين العام، وفي أكثر من مكان في هذا البلد الطيب انه طلبت مراكز صيفية وطلبت
1: مراكز القرآنية ودور القرآن الكريم،
0: نعم، وهي تابعة لوزارة الأوقاف. يعني عندما تنظر انه أمين عام وزارة الأوقاف ومعه من حوله كلهم يبادر ويفعل، وليس مرة، عفوا، يعني
1: من خلال حملات النظافة التي تقوم بها الوزارة
0: في كل المحافظات،
1: نعم،
0: وليس مرة او مرتين، يعني حتى نقول انه والله هذا، لا، هذا أصبح يعني صورة متكررة نشاهدها في كل أسبوع في كل مكان. وهذا سيدي حقيقة يعني لما ننظر أنه المسؤولية الجماعية أصبحت مسؤولية فردية، بينما لو هذه المسؤولية كل واحد أخذ حقه فيها ما كان هناك داعي. اليوم إحنا عندنا شوارع، عندنا أحياء، عندنا يا سيدي متنزهات، عندنا مرافق عامة، عندنا مساجد، عندنا ملحقات للمساجد من متوضأ ومن حمامات إلى غير ذلك. كثير من الأحيان نجد أن الشخص عندما يأتي ويستشعر أن هناك من يقوم بالنظافة يبدأ يهمل بها. طيب أنت ما بتعرف أنه يا أخي هذا جزء من دينك وإيمانك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لك إماطة الأذى ما قال لك أنه أنت عملتها، قال لك أنت رأيتها من غيرك، أنت مطلوب منك تكون كما قال عليه الصلاة والسلام تكون كشامة، يعني بمعنى أنك متميز، خصوصا أنه أنت يعني إيمانك لا يمكن أن تمارسه في بيئة غير نظيفة، دينك مدخل بيتك، مدخل شقتك، مدخل مسجدك، مكان ما بتركن سيارتك،
1: مكان عملك،
0: كل مكان انت، هذا بيئتك، هذا يحكم عليك، يعني سلوكك هو جزء من انعكاس معتقدك.
1: صحيح.
0: فهذا المعتقد اذا ما ترجم يعني اصبحنا وكاننا يعني نحمل اسفار من غير ان نعرف او نعي او نطبق، لانه الغايه يا سيدي يعني نحن اليوم يعني كما أن القرآن الكريم مطلوب منا أن نقرأه، السنة النبوية مطلوب منا أن نتعلمها، ولكن إذا وقفنا عند حد القراءة أو حد التعلم من غير تطبيق حقيقة
1: يكون هذا الأمر
0: علينا،
1: حجة علينا،
0: علينا
1: لا لنا،
0: علينا يعني شاهدا علينا وليس شاهدا لنا. وهذه القضية إحنا دائما يعني في كثير من الأحيان لماذا نقرأ سنة النبي، لماذا نقرأ القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، ولك ربنا أعطانا الأجر وضاعف لنا حتى نعلم ما يوجد في هذا المكنون من التعاليم ومن الأنظمة التي هي حقيقة تسقل شخصية المؤمن بحيث يكون متميز في كل شيء. أينما حل سلوك مؤمن، ونحن يعني رأينا قبل تقريبا شهر أو يزيد قليلا عندما أنهى فريق كرة القدم الأردني اللي كان يشارك في كأس العالم أنه قام بحملة نظافة للمكان اللي كان جمهوره فيه، حتى أنهم صوروا هذا المكان وقالوا تفضلوا. الآن كثير منا بقول لك

0: واجبهم ماشي، احنا بس بنتكلم عن واجب في ظل انه في طرف اخر اتلف وترك مخلفات طعامه وشرابه والسلوكيات اللي تركها، بينما نحن يعني هذا جانبنا.
1: نعم متناسين، يعني في البعض فضيلتك يتناسى ان قضيه المحافظه على النظافه كسلوك يعد عباده. نعم. من العبادات التي يتقرب الانسان من خلالها الى خالقه تبارك وتعالى، والشاهد في ذلك كما تفضلت قوله صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى عن الطريق
0: صدقة.
1: صدقة، مما يعني أن إلقاء الأذى في الطريق أو في المتنزه أو في
0: مع المكان
1: لا يعد صدقة،
0: إنما
1: يعد سيئة.
0: نعم.
1: من يعني خلال مفهوم المخالف
0: نتكلم عن إماطة أذى، وإماطة الأذى فيها بلاغة، إنه أنت ليس فقط محصور انك ما ازلت ما صنعت الاذى، انت تزيل اذى غيرك. انت في الاصل مؤمن تزيل اذى غيرك، وهذا الاذى في المفروض انه ما يكون من شخص يحمل معتقدك وفكرك ودينك على سبيل المثال. فانت عندما تقوم بهذا الشيء قد يدعو الاخرين انه من يكون هذا؟ ما هو؟ من اين تنبع اخلاقه وسلوكياته؟ وهنا سيدي هذه فلسفة أنه أنت كإنسان صالح، أنه أنت بداية صلاحك كأنه جزء من شخصيتك.
1: نعم.
0: الآن إذا لا تريد أن تصلح غيرك
1: فأصلح نفسك.
0: نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في آخر حديث طويل قد يعرفه بعضنا، قال: فليمسك عن الشر فإنها صدقة. ما قدر يعمل، ما قدر يعين، ما فليمسك، يعني ما تنقصش، امسك، ما تزيدش، اثبت، ما يعني خلي امرك لك، يعني في المحصله ما بدك تكسب حسنه ما تكسب سيئه.
1: صدقت. ولذلك يعني فضيلتك نلاحظ بان الاسلام في عنايته بقضيه المحافظه على النظافه والحد من الإلقاء العشوائي أو منع الإلقاء العشوائي للنفايات ربط قضية النظافة بالعبادات، بكثير من العبادات في الإسلام، مثل الصلاة، مثل قراءة القرآن الكريم، مثل قضية الطواف.
0: نعم.
1: حول الكعبة المشرفة
0: وشرطها الوضوء.
1: نعم.
0: الآن يا سيدي هذا الوعاء للعبادة لا يتصور، يعني نحن الآن لا سمح الله لو تصورنا أنه شخص، طبعا احنا الآن ما بنتكلم يا سيدي عن أنه شخص والله على سبيل المثال يلبس الملابس الجميلة والجل، ما هو مستطيع إلا يلبس ملابس نظيفة.
1: نعم.
0: مرتبة في حدها. هذه القضية بحد ذاتها تعطي انطباع على ما يتمثل في نفسك،
1: بحيث يتزين
0: بما يستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته يأخذ من طيب أهل بيته إيش ما كان ليعلمنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بتنظيف الفناء، فناء البيت وفناء البيت وأمام البيت وغير بيت وسيارة وغير ذلك، يعني كل شيء. هذا سيدي موضوع النظافة لو نحن لا سمح الله نحيناه جانبا وتصورنا العبادات من غير نظافة، يعني النبي ليش أمر بالسواك؟ ليش النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسنن الوضوء؟ هذا كله حتى إنك فعلا وقوموا لله قانتين. لأن ما تتصور أنه أنا رائحة و أو في بعض
1: منظر مش هندم
0: الذي هو لا يريح، فمن هنا جاء وجوب يعني الحفاظ على، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: وجعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا. يعني الآن شخص طالع يتنزه هو وأفراد عائلته، وإحنا بنعرف أنه مكان التنزه اللي بيكون معهود بيكون غيرك قد حل فيه، إذا إحنا ما تركنا لبعضنا نظيف لا بتعرف لا بتجلس ولا بتأخذ راحتك ولا بتصلي ولا إلى غير ذلك. الآن لو كل واحد تركه كما وجده من أول لكان هذا أدعى أنه نحن أول حاجة نتعاون. أما تراكمت نفايات، يعني الأطفال حفظت قرآن ومعهم مسؤولين بيعطونا صورة، يعني قد يقول قائل يعني ايش بدهم يعملوا؟ ويسيدهم وبيعملوا اللي بيستطيعوه.

0: لكن بيذكرونا بوجوب كل واحد فينا ماذا يعمل تجاهه. أنت واجبك تجاه بيئتك. وهذا سيدي كثير من الأحيان في بعض الأشخاص يفصل بين العمل وعمارة الأرض. ربنا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها. إيش معنى سيدي الآية؟ الآية أنه ربنا جل جلاله خلقها لنا صالحة، فأنت تأخذها على صلاحها، تحافظ عليها، هذه عمارة الأرض. لأن الإفساد ليس من منهج الأنبياء ولا من السنة التي سنها لنا جل جلاله في أن جعل لنا الماء طهور والماء عذب والأشجار والأنهار وما فيها وآتاكم من كل ما سألتموه قبل أن تسألوه. هذا كله يعطينا طابع أنه نحن نعيش في عمارة الأرض على المنهج الذي يحبه وأمر به الخالق جل جلاله. وهذه نقطة جوهرية يا سيدي، نقطة جوهرية. يعني أنا أتمثل في العبادة، ومعنى العبادة هنا الطاعة المطلقة. بماذا؟ بعمارة الأرض كما أرادها خالقها. وإلا أنا بدي أنا أكون عندي يعني مشروع أكبر من أن أحافظ عليها كما جعلت لي أرضا طيبة خصبة عذبة الماء وطيبة الهواء ومثمرة الأشجار وفيها من العصافير وفيها، أنا أفسدها.
1: نعم. طيب، أنت هنا يعني فتحت لنا بابا فضيلتك للحديث عن مسألة العبادة بمفهومها العام والواسع. باعتبار أن العبادة في الإسلام لا تقتصر على مجرد إقامة الشعائر، من خلال طبعا هذا الفتح من خلال قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الإنسان إنما خلق لغاية نبيلة وهي عبادة الله تبارك وتعالى، كما جاء في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة لا تقتصر على مجرد إقامة الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وتلاوة للقرآن وذكر وتسبيح، بل تتعداها إلى قضية عمارة هذا الكون، انطلاقا من قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي جعلكم عمارا لها. وكأنك تريد أن تقول فضيلتك أن من لا يحافظ على قضية نظافة البيئة، نظافة المكان، نظافة الحي، نظافة المسجد، نظافة مكان العمل الذي يعمل فيه، نظافة الطريق الذي يستخدمه، وكأنه هنا ينافي قضية الأمر بعمارة هذا الكون، باعتباره عندما يلقي النفايات عشوائيا هنا وهناك وكأنه يخالف النهي القرآني ولا تفسدوا في الأرض
0: بعد أصلاحها.
1: نعم.
0: وبعد أصلاحها يعني ربنا خلقها صالحة.
1: تمام.
0: أعطاك إياها صالحة، فأنت إما تحافظ على إن لم ترد تحسين
1: صالحة في هوائها، في مائها، في تربتها، في أشجارها،
0: في بساتينها، في أزهارها، في متنزهاتها، أينما تحل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا. يعني أنت خليها طاهر مطهرة، كل شيء ضعه في مكانه. المسألة سيدي دائما إحنا يعني منقول توجيه أنه أنت كمسلم ماذا تترك لغيرك إن لم تكن صالحا، لا أريد أن أقول مصلحا، صالحا يعني أقل ما فيها لا يأخذ عنك انطباعا. طيب إذا أنت كنت غير صالح يعني مفسد، مع أنه ربنا جل جلاله أمرنا بالإصلاح وليس فقط الوقوف على حد الصلاح.
1: نعم.
0: يعني وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون، ما قال صالحون، لأن نعم. المؤمن لا يقبل أن يكون هو صالح لوحده. المؤمن مش أناني، ليس أنانيا، المؤمن غيور على أخيه، المؤمن يحب أن يكون الجميع في البحبوحة التي هو يعيشها وينظر إليها،
1: انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم
0: حتى يحب لأخيه،
1: حتى يحب لأخيه
0: من الخير.
1: نعم.
0: من الخير، يعني حتى محدودية أنه أنا أحب له من الخير،
1: ما يحب لنفسه،
0: ما يحب لنفسه. فهذه المسألة أنه أنت كمسلم، يعني نحن اليوم نعرف كلنا أنه ما يتعرض له المسلمين، وبعض كثير من الأحيان يعني يكون هناك تركيز على بعض القضايا التي قد تضحك منها. يعني مثلا على سبيل المثال مسألة الأضاحي، قال والله اعتداء على الحيوان. طيب ما انتم بتعتدوا على المسلمين، بتعتدوا أرواح المسلمين،

0: هم مش عامل والكل يعني الكل بيقدم ذبائح وكذا، المهم اقل ما فيها يعني نظيف ويستهلك ما يقوم به.
1: نعم، وهذا هو يعني مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، مسألة المحافظة على النظافة بمفهومها،
0: مفهومها العام ومفهومها الخاص.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور أحمد القضاء الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية على هذه المعلومات القيمة، وشكر موصول إليكم مستمعي ومتابعي الكرام على حسن المتابعة والاستماع. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
8: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحق.

0: حقها حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة.

0: وبين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلديه لانها من مزارعهم الخاصه وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رايك.
6: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
11: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
11: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلاط.

0: لوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبد

0: تلي بالعاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
7: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية.

0: راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
8: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: لين طريق عمان السلط اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا

0: والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهايجلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرحيم

فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم

فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين

ما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء

بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا.

جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم

0: كبيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنالك.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

0: طيب
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. اللهم أني أعوذ بك أن تأخذني على غرة، أو تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين. اللهم أني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعواتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

باسمك اللهم سبحت صباحا ومساء وتمنيت عليك العفو زلفى ورجاء. قد أضأت الأرض من نورك نورا والسماء، فأضئ عمري برضوانك بدءا وانتهاء. باسمك اللهم سعي واجتهادي وجهادي، فيك أعلنت اتحادي، لك أسلمت قيادي، وتزودت بإيماني فنعم الزاد زادي. غايتي عفوك،

غفرانك قصدي ومرادي. باسمك اللهم حلي ومقامي وارتحالي، وعلى اسمك فيما أبتغي كان اتكالي. نجني يا رب، نجني يا رب من كل ضياع وضلالي، لا تذرني تائها في الدرب لا أدري مآلي. باسمك اللهم لا غيرك أمني وأماني، وحده اسمك حصني في مكاني وزماني. رب لي أمنية تفنى بها كل الأماني، كن وليا ونصيرا لي إذا رام رماني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سنخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

0: الربيع نضارة وتضوعا
1: إذاعة القرآن.

الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع

0: تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

منكم أفلا تعقلون.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: لفتة الرؤية ما لكم ما لكم
1: أنا جاي استنفض.
0: أنا نفس الشيء من يوم العصر الجديد شو بسأل
2: الله يجعل ما يجينا عليها
3: لسه بدك تشوف العجائب ما صار شيء شيء عجائب راح تشوف
2: لا شيء عقب انت صدق
3: كمان زبت بصير يشتغل
2: والله هي
4: الشيخ عبد الله قلبه كبير نظره بعيد صدره واسع ما بهم فضل الله
2: قاعد بقرا شو
4: الصراحة ما تحرك كلها غلط
2: وانا مسكت سحبت من عندك
3: صلي

الله أكبر الله

محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا.

0: لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ صلاح بو خاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-36.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين، شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نفى الشيطان أن يكون له سلطان على ابن آدم، وقلنا إن السلطان إما سلطان قهر وقسر بأن يجعلكم تفعلون وأنتم كارهون للفعل، وإما سلطان حجة يجعلكم تفعلون وأنتم مقتنعون بصواب الفعل، لا هذا ولا هذا. إذن من أين دخلت عليهم؟ هل أنا دخلت عليهم بأنني بس حركت فيهم نوازع نفسهم وهم نفسهم بقى أقبلوا على الله؟ تحريك نوازع النفس إما أن يتدخل فيها الشيطان أو يترك النفس وهي كافية بأنها تفعل. فقال لك: وكيف نفهم أن هذه معصية سولت بها النفس تسويلا استقلاليا وسولت بها النفس تسويلا تبعيا؟ قال لك: إن كان الإنسان قد وقف بنفسه عند معصية بعينها، كل ما يبعدها عن نفسه تلح عليه فذلك هو شهوة النفس، لأن النفس تريد الإنسان عاصيا من لون يحقق لها شهوتها، كل ما يبعد عنها تلح عليه فيها نفسه. ولكن الشيطان لا يصر على معصية بنفسها، فإن رأى إنسانا لم يستطع إغواءه في معصية ينقله إلى معصية أخرى لا يجد لنفسه فيها مناعة، لأن النفوس في المعاصي مش على نظام واحد، كل واحد لو في واحد لو رشيته بمال الدنيا كلها ما يغيرش، إنما ترشيه يمكن بكلمة حلوة، يا سلام إيه الإيافة النهاردة دي، إيه الوجاهة بتاعتك دي، يا سلام دي واحد بأي شكل، يبقى كل واحد في زاوية إيه، زاوية ضعف، في زاوية تجي له من أي زاوية ما يتأبى عليك، تجي له من الزاوية ده إيه ينبسط منك. فالشيطان يقعد إيه يشخلع في الإنسان، يشوف إيه الزاوية اللي ممكن إيه عز عليه في ناحية ينقله إلى إيه. فإن أصرت نفسك على لون من المعصية واحد تفهم أنها شهوة نفس، وإن اتنقلت بقى بيدي ودي يبقى شغل الإيه، شغل الشيطان. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، واللوم هو مرتب.

مرتبة من مراتب العتاب لشخص تحبه وتريد أن تعتذر أن تعتذر عنه. أدي اللوم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ليه؟ لأنني لم أصنع إلا لأنني بس شورت لكم كده إلى المعصية وأنتوا طوعتوني. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. كويس والله اللي سوى نفسه بيهم، قال لن تنفعوني ولا ننفعكم. ده كان فيه تعالي كبير قوي، ده تعالى على آدم. إنما هنا المسألة سوى، يعني أنا لن نفعكم ولنتم ولنتم نفعني. طيب، ما أنا بمصرخكم. المصرخ من مادة الصراخ، من صرخ، وصرخ رفع صوته، ورفع الصوت له مأرب. هذا المأرب أن يسمع غيره، ولا يريد هو حين يصرخ أن يسمع غيره إلا إن كان طالب منه معونة. بالله لو واحد ماشي كده وبعدين راحت رجله عطرانة في كنز، يصرخ كده ويجيب الناس ولا يتلفت يشوف حد شايفه ولا إنما لقى جيب، لقى سبع، لقى مش عارف تعبان، يعمل إيه؟ يصرخ قوي، يرفع صوته. يبقى إذن الصراخ ارتفاع صوت، وارتفاع صوت لا يتأتى إلا بخوف من مفزعه. فأنت ترفع صوتك بالصراخ علشان ما حدش يرفع نفسه في الصراخ لأمر خير يراه. تبقى صرخ الرجل يعني رفع صوته رفعا يطلب به الإغاثة. طيب، ادي صرخة، لكن اللي وياه مش من صرخة، مصرخ يبقى دل على ان الفعل اصرخ. يبقى في فرق بين الفعلين، صرخة ودي لان لو كان الفعل من صرخة، ما انا بصارخ او ما انتم بمصروخين، انما ما انا بمصرخكم دل على ان الفعل مش صرخة، الفعل اصرخ. الفعل حين ينتقل من صرخ إلى أصرخ له معنى في اللغة، يسموها دخلت عليه همزة الإزالة، همزة إحنا مثلا نسمي كتب القاموس اللي فيها الألفاظ اللغوية اسمها معاجم. طب معاجم جمع معجم. الله، طب معجم يعني يعني الذي يدلك على معنى اللفظ ليزيل إبهامه. يبقى اعجم الكتاب يعني ازال عجمته. يبقى المعجم جاي يعمل يزيل الابهام. يبقى همزه اسمها همزه همزه الازاله. زي فلان عتب على فلان، وفلان اعتب فلان. ايه الفرق بين الاثنين؟ عتب يعني قال له لامه، الثاني اعتبه يعني ازال ما به العتب. قال له طيب يا شيخ، ده والله انت بتعتب عليها في الفصل الفلاني، اصلا كنت كذا، اصلا كنت كذا. يبقى عتب لام، واعتبه ازال عتبه. ولذلك في الدعاء النبي لك العتبة حتى ترضى. يعني ايه لك العتبة حتى ترضى؟ يعني ان كنت يا رب تعتب عليا انا احب ازيل ما في نفسك من عتابي، لك العتبة يعني اعتب وازيل العتبة بتاعتك. مرة تأتي الإزالة للفعل بالهمزة، ومرة تأتي الإزالة للفعل بالتضعيف. تيجي مثلا تقول فلان مرض فلان. مرضه يعني ومنه الممرض والممرضة. مرضه يعني بيعمل له العمليات اللي تزيل الطبيب مرض فلان، إنما الداء أمرض فلان. شوف بالعكس بقى، مرض أمرض دخل عليه المرض، ومرض أزال مين؟ تبقى فيه إزالة الهمزة تزيل أو التضعيف يزيل. يبقى مصرخ مأخوذة من بقى؟ من صرخ ولا من أصرخ؟ أصرخ يعني أزال صراخه، يعني أغاثه. راح له قال له فيه؟ يبقى صرخ استغاثة، وأصرخ أزال سبب الاستغاثة. قال لهم إحنا في مأزق،
لا أنا أزيل سبب استغاثتكم ولا أنا

كنتم تدولون سبب استغاثتي، ما انا بمصرخكم وما انتم ايه بمصرخي. ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. ليه يا سيدي انت تخليت عنهم ليه؟ ام قال لك اني كفرت بما اشركتموني من قبل. ما هو جه بقى في وقت بقى ما عادش فيه بقى في الدنيا مهد الله له سبيل الاغواء، ويقعد يندس ويغوي ومش عارف ايه، وهو الملعون كان عارف ازاي. ولذلك لما جه الحوار اللي جاء بينه وبين ربه قال الله بعزتك لأغوينهم اجمعين. بعزتك الان بقى عزه الله تخليه يغوي عباد الله؟ قال لك اه، لان عزه الله عن خلقه يعني ان جم جم، وان مجوشي مجوشي. لو عايزهم ربنا كان يقدر الشيطان ياخذهم؟ كان يقدر. ولذلك ايه؟ انما سلطانه على الذين يتولونه، ان عبادي. ولذلك يستثني الا عبادك منهم الملاغوينهم ايه اجمعين. وبعدين التفت لنفسه قال له الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايزه اللي ما اقدرش ارمه. يبقى الحرب اللي كانت موجوده بين الشيطان وربه، ولا بين الشيطان وبين خلق ربه؟ هو حد يجرؤ يدخل المعركه دي؟ تعال قال بعزتك عن خلقك انا هغويهم اجمعين الا عباد اللي انت عايزه يا رب. انا ما اقدرش اهوب ايه ناحيته. اني كفرت بما اشركتموني من قبل. انتم اشركتموني مع الله بالطاعه، لان اتخذ شريك يعني جعل الشريك يقول لك اعمل وربنا يقول لك اعمل، فتنفس كلام الشريك ولا تنفس كلام. فخدت كلامي ولما اشاور لكم كده تيجوا وياي، وربنا يناديكم ما تروحوش وياي. انا كفرت بالحكايه دي، انا كفرت بالايه؟ او انا سبق لي انني ايه كفرت بهذه. ليه؟ لان ربنا برضو امرني وانا ايه وانا عصيت. اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. قضيه عامه جعلها في القمه، انتم جعلتوني شريكا لله اي فاطعتموني كما ايه يحب الله ان تطيعوا، اطعتموني ولا اطعتوش ربنا، يبقى ده الشرك. كلام كويس قوي. انا كفرت بهذه القضيه ليه؟ لان المساله دلوقتي ما عادش فيه ايه، ما هو قال له انك من المنظرين الى ايه ويوم الوقت المعلوم ما يبقاش لك بقى ايه. فان كنت هتندس وتدس للناس بقت كلها امور ايه، ما احنا قلنا وبرزوا لله ايه جميعا، ما عادش حاجه ايه مدارية، كلها ايه واضحه. ولذلك الحديث القدسي ينبهنا الى هذه ويقول يا ابن ادم، زي ما تقول له رد بالك وافهم كويس، يا ابن ادم ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. بالله انت تقدر تسال واحد تسرق من واحد عين عينك، ولا تشتم عين عينك ولا تحرق له البيت عين عينك كده؟ ده انتم ما تقدروش تعملوا كده ويا بعض. فإن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، يعني رجعوا الإيمان. وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فاستزوأوا، ما تخلونيش أقل الناظرين إليكم، لأنه لو نظر إليك إنسان فأنت لا تجرؤ أن تصنع له ما يحرى. نعم. إن الظالمين لهم عذاب أليم، ده في مطلق ظلم، فما بالك إذا كان الظلم في القمة. إن الشركة ظلم عظيم. طب هذا من كلام مين؟ نشوف كده. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يبقى هو اللي حكم على نفسه ولا لا؟ ولا كلام دوك انتهى إني كفرت بما أشركتموني من قبل، وبعدين ربنا قال إن الظالمين لهم عذاب إيه؟ لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. طبعا هو تكلم عن الاشقياء اللي هم ايه، وخاب كل ايه جبار عنيد من ورائه ويسقى من ماء صديد، وقعد يتكلم عنه.

وبعد ذلك تكلم عن البروز لله جميعا، ثم تكلم عن الحوار بين الضعفاء وبين السادة، ثم تكلم عن الحوار بين مين؟ بين الشيطان ايه وبينه، وبعد ذلك جاء بالقضية النهائية في الحكم ان الظالمين لهم عذاب إليه. المناسبات توحي بمقابلاتها، يعني لما يكون عندك ولد واهمل فسقط تقول له كده يا سيدي اهملت دروسك فسقطت، يبقى المناسب له في الحاله دي انك تقول له شوف ابن الجار الجدعان ونجح. الله، اذا مجيء الشيء مع مقابله بتكون النفس ايه اقبل له. ولذلك ربنا لما يقول ان الابرار لفي نعيم يخلينا بقى نفهم الابرار والنعيم بتاعهم، يقول وان الفجار لفي جحيم، يوم يجيب الايه يجيب المقابل. فكما جاء مقابل الاشقياء لازم بقى يفتح نفس السعداء بالايمان، يقوم يجيب الايه المقابل. فبعد ان تكلم عن هذا قال وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. ما تيجي الفعل وينسب الى ثلاث جهات، لكن لكل جهه في النسبه ملحظ. مثلا الذي يميتنا هو الله، والذي ايه يميتني هو اللي بيميت، يقول ايه الله يتوفى الانفس، يبقى نسب الفعل لمين؟ وبعدين يقول ايه قل يتوفاكم ملك الموت، مش كده؟ ثم يتكلم عن جماعه تانيين وهي ملك توفته رسلنا، يبقى الفعل الواحد اسند الى ايه؟ مره يسند الى الله، مره يسند الى ايه عزرائيل بتاع ملك الموت، مرة يسند إلى المباشرين للعملية. أم قال لك من الله إذنا وأمرا، خلاص، ومن ملك الموت تلقيا للأمر، ومن الرسل اللي تحت ملك الموت تنفيذ للأمر، يبقى كل واحد واخد إيه. أدخل الذين آمنوا في قراءة وأدخلوا أي المتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى، وأدخلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، يعني التكلم لمين؟ لله. إنما هنا وأدخل، من الذي أدخل؟ الله أدخل إذنا، والملائكة الموكلين للباب يفسحوا له وهم يدخلوا. يبقى الكلها واخدة إيه؟ واخدة إيه؟ ملاحظ. وأدخل الذين آمنوا ومقابل بقى وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طبعا ادخل الذين آمنوا، كل الكلام يدخل جنات جنات جنات جنات. ايه الجنات؟ احنا نفهم ان الجنة معناها في اصل اللغة الستر، ومنها الجنون ستر العقل، فلما جن عليه الليل الظلمة ايه سترته، يبقى المادة الجيم والنون دي تعمل ايه الستر. اما قال لك ايه الجنة مأخوذة من الستر، لان فيها ايه أشجار كتيرة بحيث إن اللي يمشي فيه ما يبانش، يبقى تستر بخضرتها وسموك أشجارها اللي إيه؟ أو أن من يدخلها يجلس فيها ولا يراه أحد، لأنها فيها كل خير لا يلجئه أن يخرج منها، يبقى كمين، يبقى دي ودي. وتطلق برضو على جنات الدنيا، يود أحدهم أن تكون له جنة إيه؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الإيه؟ الجنة. قال أول هنا ربنا لما يقول الجنة، الجنة غير المساكن، قال لك مساكن وفي جنات إيه، يبقى فيه مسكن وفيه إيه، يبقى الجنة دي أنت عارف زي هنا ولله المثل الأعلى البستان العمومي الحديقة العامة، أهي الجنة بقى الحديقة العامة بتاعة الآخرة بقى الوسعة دي، والوسع ده موزع على كل مرأة عين. ليه؟ قال لك لأن الإنسان من عجائب تكوينه مرة يحب أن يتخصص في مكان، ومرة يحب أكثر أن يشيع في مكان. يتخصص في مكان يبني له إيه؟ مش شقة في عمارة، لا، أنا عايز فيلا لوحدي، زي ما يقولوا بيت من إيه؟ من بابه، يعني الحاجة الحلوة أوي. واللي له من بيت من بابه لما يبقى الأسرة كده وكل واحد له أوضة، كل واحد له إيه
وبعدين كل واحد له ملابس

يبقى عايز التخصص في شيء وعايز العمومية في شيء، يطلع بقى يلاقي مكان ايه، مكان واسع ومكان فسيح. ولذلك حتى احنا في تقييمنا للاشياء بنقيم الاشياء على هذا الاساس. حتة ارض هنشتريها نبني عليها مسكن، انما على حارة يبقى مترها بكذا. طب ده على شارع واسع يبقى مترها بايه، بكذا. ليه؟ لانني محسوب في التقييم الحارة اللي قدامي، حارة صغيرة، ومحسوب في التقييم اللي قدامي ايه، شارع. فدي تاخد المتر بعشرين جنيه، ودي انا هو كلام، ودي تاخد المتر بخمسين جنيه. ليه؟ لان الشارع باتساعه محسوب على ومحسوب عليك وعلى الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع وعلى الخامس وعلى السادس. سالك اللي مثلا يجي ياخد مثلا بيت في جنينه واسعه في ميدان، يقول له بقى يبقى اكثر من الشارع. طب اللي يجي ياخد بيت على البحر، اوه البحر الواسع ده قدامك بتاعك، يبقى ما تقوليش ده انا اشتريت المتر بألف جنيه، ده المتر ما يقفش ولو بنص مليم. لانك لما تحسب بقى الفضاء اللي قدامك ده ما فيش حاجه تحجبه، احسبه عليك بقى يطلع بنص مليم. وانت واخد محدش جاي قدامك ولا حد هيضايقك ولا حد يعمل اي حاجه. اهل الجنات بقى بالشكل ده، امكنه واسعه وكل واحد لها ايه، ومساكن طيبه في ايه، في جنات عدن. يبقى الجنه شيء والمساكن فيها ايه، شيء اخر. فلما يجي يقول لك ايه، انت رحت في اللون ايه ودخلت جنينه فلان، يبقى ما دام جنينه ده يبقى البيت ايه، شيء حاجه تانية او يبقى لما ندخل في الجنه يبقى مكان ايه، مكان واسع قوي. جنات تجري من تحتها الانهار، قولنا مره تجري تحتها الانهار وتجري من تحتها ومفهوم الكلام، خالدين فيها باذن ربهم. الله، الانسان في الدنيا يحب التنعم، بس التنعم ينغص عليه أشياء. يا ترى هذا النعيم الذي أنا فيه يدوم لي أم ينزع مني؟ في أغيار شفنا واحد عيننا شافت إن في ناس عندها نعيم ونزع منه، فبيفرض إنه فضل، أنا أفضل له ولا ما أفضلش أموت؟ يبقى إذا النعيم الدنيا مهما سما خلاص، في أغيار، هذه الأغيار إما أن يفوتك النعيم وإما أن تفوت أنت النعيم. لكن في الآخرة لا يفوتك النعيم، لأنها لا مقطوعة ولا تفوت أنت النعيم، لأنك خالد فيها. يبقى في أمرين، يبقى في أمرين اثنين. وشيء آخر أعلى من ذلك، أن نعيمك في الدنيا على قدر إمكانياتك أنت، ونعيمك في الآخرة على قدر إمكانيات ربك. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كلمة وأدخل ما جابش قالش إن ربنا أدخلهم ولا الملائكة ولا هم اللي دخلوا، جابها كده وما عشان تشمل إيه، تشمل الكل. أدخلوا ما دام قال بإذن ربهم، يبقى أنسند الدخول لمين؟ للملائكة المكلفين. ما دام قال بإذن ربهم ما يقولش أدخلهم بإذنه، لأن ما دام أدخلهم هو، أو أن الخلود هو بالإذن الله، بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام. ما معنى التحية؟ هو ما يواجه به الإنسان أخاه إثباتا لسروره باللقاء، هذه معنى تحية. ولذلك تأتي التحية على قدر مقدار سرورك. مرة التحية تكتفي بها كده، مرة التحية ما تكتفيش بها كده تسلم عليه، ومرة التحية تاخده بحب، ومرة صاحب الحضن بكلام أهلا وتقعد بقى. يبقى التحية معناها إيه؟ إعلان سرورك بالإيه؟ باللقاء. التحية اللي هتبقى للجنة، في الجنة سلام. سلام، قال لك لأن هو السلام ده هو مهم، يعني أمن كل إنسان، سلام مع نفسك. مش هتيجي في يوم من الأيام تقول أنا ليه عملت دي وليه زملت دي، لأن أنت مالكش عمل بقى، ده المسألة كون هي اللي بتشتغل. الله. سلام مع الكون، سلام مع الجماد، سلام مع النبات، سلام مع الناس اللي زيك، سلام مع الملائكة. ولذلك بقى إيه، تحيتهم فيها لما نحيي بعض سلام، لأن ده أحسن نعمة أن نعيش فيها.

سلام وايه وامن. طيب والملائكه يدخلون عليهم ايه برضو يحيونهم بالايه بالسلام. وبعد ذلك يبقى السلام الاعلى من الله، سلام قولا من رب رحيم. فاذا كان السلام منا لبعضنا هذه مرحله، ومن الملائكة لنا آدي مرحلة، ومن الله لنا آدي أعلى إيه؟ أعلى مرحلة. بعد لما ذكر الأشقياء وما ينتظرهم والسعداء وما ينتظرهم، أراد أن يضرب لنا مثلا يوضح فيه منهج الأشقياء ويوضح فيه منهج السعداء. برضو ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ضرب الله مثلا، ما هو المثل؟ المثل هو الشيء الذي يوضح بالجلي الخفي، شيء جلي قدامك وشيء خفي عنك، نقوم نوضح الخفي بايه؟ يقول له الا فلان ده شكله ايه؟ يقول له انت شفت فلان اهو مثل فلان، يبقى انت سالت عن واحد ما تعرفوش فجاب لك مثل انت تعرف. يبقى المعنى المثل هو ايه؟ انك انت توضح خفي بجلي. ليه؟ قال لك لانه بينقل المعاني الى امر محس، والإنسان إلفه بالمحس قبل إلفه بالمعاني، لأن الحواس الإدراكات الحواس تديك حاجات حسية الأول وبعدين تديك الإيه المعنويات. يبقى إلفنا بإيه؟ أول إلف لنا بالأمر الإيه الحسي، وبعدين ننتقل من الأمر الحسي. ولذلك ربنا يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اوعى تفتكر تقول بعوضه ايه اللي ربنا يضربها مثلا، ولذلك هم قالوا كده ايه اللي ربنا مثل بالايه بالبعوضه، ايه يعني كنتوا فاهمين حاجه؟ ده البعوضه اللي فيها حركه وفيها حياه زيك تمام وبتطير وتروح وتيجي وتقعد مش حاجه دي، عشان تعرف ازاي التركيب الكل ده اللي في اجهزتك في هذه البعوضه الصغيره. طب قول لي معدتها تبقى فين؟ طب قول لي جهاز تنفسها يبقى فين؟ هي ايه كلها؟ الجهاز قدامه بتاعها فين؟ الغدد بتاعتها تبقى فين؟ الامعاء تبقى فين؟ الله، ما هو الشيء تدهش صنعته من امرين، اما ان يكون ضخما فوق امكان الاحساس، واما ان يكون دقيقا دون مراتب الاحساس ما يدركش. يقول له اهيد العظمه بقى، لما عملوا الساعه بتاعت بريطانيا دي اسمها ايه؟ بيك بيك، شوف عقربها قد ايه، دل على ان الصانع مش عارف. وبعدين عملوا لنا ساعه فص خاتم، الدقه بانت هنا ولا ايه؟ فاكر قال لك الجمل اهو زي البعوض، بل بالعكس تقول الاوعيه دي كلها والامسجه اجتمعت فيها ازاي؟ ازاي بقى؟ وبعدين قال يا اقوياء وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ يفتوه. خليك قاعد تاكل العسل كده والذبابه جات وراحت واخده بجناحها شويه عسل منك، ان كنت كتوى بقى وشاطر هات منها العسل. شوف الضعيف ده، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون، ضعف الطالب والمطلوب. يبقى ربنا لما يضرب لنا مثل بذبابه بضعوره، ولذلك لما يقول ايه ان الله لا يستطيع ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، هما فاهمين فما فوقها يعني اللي اكبر منها، لا ده فهم ما فوقها في الاستغراب، يبقى اللي اقل منها بقى يبقى ما فوقها في الايه في الاستغراب البعوضه. وبعدين جبنا المكروب، وبعدين جبنا ايه الثاني اللي بيسموه ده ايه، في حاجه تانية كده بيسموها الفيروس، وايه اللي كمان اقل من الفيروس؟ يبقى فما فوقها اي في ايه في الاستغراب، مش فما فوقها يعني اكبر منه. نعم. فضرب المثل عادة يوم نجيب شيء جلي ونخليه مثل لشيء خفي، نقوم نعرف مثل زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مش كده؟

مثل نوره مش نوره، لا ده بيجيب لكم حاجة يعني قدامكم كده، مثل نوره أي تنويره للكون كله كمشكاة فيها مصباح. الناس بتفهم من المشكاة يعني اللمبة، لا المشكاة الطاقة بتاع الزمان اللي كانت عندنا في الإعان، يعملوا طاقة صغيرة كده يعني شباك غير نافذ ويحطوا فيه الايه اللمبة. يبقى المصباح اللي اتحط في المشكاة، المشكاة دي يعني حيزها بسيط وفي قلبها مصباح، مش بيضرب مثلا عشان ان المصباح هينور الأوضة، لا ده هينور بس المشكاة. شوف النور يبقى ايه بقى في مشكاة اهو، والمشكاة بس مش لمضة بصاروخ من اللي بيبقى لها دخان، ده المشكاة ايه فيها مصباح، والمصباح في زجاجة. ليه؟ لانه لما يبقى في غير زجاجة يطلع لهب مدخن كده، انما الزجاجة تعمل ايه؟ ليه؟ ام قال لك لانه ما بياخدش الهواء من كل جهة، ياخد الهواء شوية من تحت على قد الاحتراق، يبقى الضوء بتاعه يبقى ايه صافي، والزجاجة تكسر الاشعة. والزجاجة مش عادية كمان، بقى الحيز محدود الطاقة مش الحوق مش الأوضة، والمصباح في زجاجة والزجاجة مش عادية، الزجاجة كأنها كوكب دري. لا والزيت اللي بيضيء دي ما هوش عادي، ده من شيء من زيتون مش زيت قطن، والشجرة بتاعته لا شرقية لا مزاج حر ولا ما على أرفع المستوى، يبقى حيز محدود خلاص. في نور مصفى مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها ايه كوكب دري، والزيت اللي بيعمله شجر زيتونة، والزيتونة ايه لا شرقية ولا غربية. الله ده يبقى ايه ده؟ أيبقى في المشكاة شيء مسلم بعد كده؟ كذلك تنوير الله للسماوات والأرض. يبقى بيديني مثل، بيديني مثل بايه؟ بشيء. اوعى تقول ان دي هو نور الله، ده مثل نور الله مثل، لانه لما يديك نور الله ما تقدرش، لان ما فيش الفاظ تؤديها في لغتك، يوم يديك بس ايه بس مثل ويصفيه ولا ما يصفيهش. احنا قلنا زمان ان الشاعر لما مدح الخليفة، فيه اشخاص في العرب اشتهروا بصفات عالية، واحد اشتهر بالشجاعة، واحد اشتهر بالكرم، واحد اشتهر بالحلم، واحد اشتهر بالذكاء، ويضربوا به المثل في الذكاء، يقول لك فلان ده ذكاء اياس، فلان ده اقدام امر، فلان ده فيه سماحة ايه حاتم. اذا دول امثلة برعت في صفات خاصة. فلما حب يمدح الخليفة قال ايه؟ اقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم احنف، احنف ده كان يضرب به المثل في الحلم، في ذكاء اياسي. يبقى المواهب المتفرقة في الفضائل تجمعت فيه، كل واحد من دول في خصلة واحدة من المواهب، فيه دي ايه كله. ومع ذلك اللي قاعد قال له كيف تشبه الخليفة بصعاليك العرب، ايه يعني عمرو، ايه يعني مش عارف مين، وايه يعني مين. فالراجل اخذ الامير فوق من وصفت، الامير فوق من وصفت. فابو تمام عشان ربنا ينصره في الموقف صن شوية كده وكمل من القصيدة بحرا وقافية، قال ايه هو بقول اقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم احنفة في ذكاء اياسي خلاص، قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. انا جبت ناس دونه صحيح، انما ضربته ايه مثل، لان دول مثل شرود، مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى المثل بنوضح الايه الخفي بامر ايه بامر جلي. وبعدين قد يشيع المثل حينما يطلق، يشيع فيبقى مثل شروط كل الناس تقوله وان اختلفت مواقعه في الناس. يبقى ضربة زي ما تقول ضربت العملة، بقى امر ايه
بقى امر نافذ. ما هو ضرب العمله معناه انك تجيب قطعه مثلا من

فضه او من الذهب وتسكته. ولذلك يقول لك ضرب، كان زمان نسميه ضرب في ايه، يعني بقى خلاص صار يعتمد وايه وبقى امر ايه واقع. فكذلك المثل يصير امرا ايه واقع. نشوف هنا ادانا الكلمه الطيبه دي، ادانا مثل فيها اربع اوصاف. كلمه طيبه كشجره طيبه، ومعنى شجره طيبه يعني ايه؟ تعطيك طيبا تستريح اليه نفسك. طيب ده منظر، منظرها حلو، هذا شيء طيب، ده كلام على طيب. الريح بتاعها حلو، كلام طيب. تشمها تلاقيها حلو، كلام طيب. يبقى اذا كل الحواس تمسكت لها نعمه كده، الله. يبقى اذا كلمه طيبه يعني ايه؟ شجره طيبه معناها ايه؟ تاخذ منها الطيبه في جميع وسائل احساسك وجميع وسائل احساسك. طيب كلمه كشجره طيبه، ما دام شجره يبقى كائن نباتي. الكائن النباتي ده لازم يغذى، لان الشجره عايزه مقومات حياه، ومقومات الحياه تاتي من عناصر الايه، من عناصر الـ الـ الـ الارض. يبقى ان كانت ملخلخه ولا اي حاجه كده تروح لا ما بتاخدش على الارض. طيب اصلها وفرعها في السماء. احنا بنفتكر ان الشجر بيتغذى بس من ايه، من الجذر. لو وزنت اي نبات وما اعطاه من ثمر وجدته انه بياخد 5% من الارض و95% بياخدها من الهواء. فكلما الهواء كان نظيف وكتير يبقى وفرعها في السماء. يعني قال لك تعالى بقى علشان تشوف الاغيار التي في الارض. احنا بنسمع دلوقتي كلمة بيئة ملوثة. معنى بيئة ملوثة يعني ايه؟ يعني ان الهواء اللي بنستنشقه ده ما هوش ايه، عادش طبيعي، دخلت فيه عناصر ايه ضارة. العناصر ضارة دي من ايه؟ اما ان يكون مثلا الارض مش مرصوفة والارض فيها تراب بتهيج، ادي واحدة، واما عادم السيارات، واما القاء الفضلات، كل دي من الايه، من الفسادات اللي بتغير البيئة. فالشجرة لما تكون قصيرة كل الاغيار دهيا، لان كل اير من الاغيار الغبار والبتاع له ثقل وينزل، لما ينزل ينزل على مين؟ على الواطي اللي فرع في السماء دي، يبقى ينال منه ايه بسيط قوي، او ما ينالوش خالص، يبقى هواء ايه، هواء نقي. وفرعها في السماء ايضا يدل على انها ان رويت تروى بالماء ان لم يصبها وابل فايه فطل، يوم يغسل الايه، يغسل الورق. يبقى اذا اصلها ثابت تاخذ من الارض، وفرعها في السماء ايه تاخذ من اعلى. تؤتي اكلها كل حين. الاكل هو ما يؤكل ويتمتع به. احنا ما ناخدهاش على ان الاكل ما يتمتع به، خدها الاكل سهل اول حاجه اللي ناكله، انما في حاجات تانيه كتير. تيجي تلاقي شجره ما فيهاش شيء يؤكل، نقوم نقول اوعى تقول دي مش شجره طيبه، لان فيها حاجات مزاج الكون العام يتطلبها. يمكن الظل بس تستظل به، ويمكن التفاعل في الاسير بياخد منها ريحه يديك. فكل شجره لها ايه، لها عطاء. اوعى تفتكر ان بس الشجره اللي لها عطاء اللي هتديك انت. قال لك للراجل الولد البدوي مر على نخل جيرانه، شاف النخل عندهم فيه بلح، وكان هم النخل اللي عندهم ما فيهاش بلح. اشمعنى النخل ده؟ هو عقل صغير بقى، اشمعنى النخل ده في بلح واحنا نخلنا ما فيهاش، ما فيش فيه بلح؟ والله العظيم لا نقطع النخله دي. وشويه وجايب البتاع وقعد يقطع في الليل. يا ابو ادركه يا ابني دي، قال له يا ابني دي الاكل بتاع انها تطلع، اصلها ذكر الاكل بتاع انها تطلع في وقت محدود، نلقح منه النخله دي وبعدين تبقى تنتهي. يبقى كل شجره ايه؟ طب ما يمكن انا عايزها عشان خشب. الله، ما يمكن عايز اعملها مصد على زي المصدات اللي بنعملها دي. يبقى اوعى تقول. ولذلك انا ما يعجبنيش المفسرين يقول لك شجره طيبه زي شجره التفاح وشجره مش عارف ايه، وبعدين والقلمه الخبيثه كشجره الحنظل. نقول له يا شيخ لا،
ما دامت شجرة

0: يبقى لها مهمة. ده يمكن شجرة الحنظة هتبقى أحسن من التفاح، لأن شجرة الحنظة لما ياخد فيها دواء مر يوم يزيل منه دواء. ما تفتكرش إن الأكل يعني اللي بتاكله، الأكل كل ما ينتفع به. يبقى لو نظرت إلى هذه لوجدت كل منفوذ بشجرة لازم له إيه؟ لازم له مهمة. ويؤتي أكلها كل حين تديك على إن فيه قدر مشترك بين الشجر كله. المثمر ثمر وحش والمثمر ثمر كويس له عطاء جميعا. وبعدين العلم الحديث نبهنا الى عطاء. كل خضره تعمل ايه؟ تيجي بالنهار وتطلع لك الاكسجين، وبالليل تطلع ايه؟ تمص ثاني اكسيد الايه؟ الله، ايه الحكايه دي؟ دي تدي ثاني اكسيد كربون بالليل، ودي تدي اكسجين. كل الخضره ليه؟ ام قال لك لأن النهار الحركة، والحركة تتطلب طاقة فوق استبقاء الحياة. أنت وأنت نائم لا تريد من دمك وحركته إلا استبقاء الحياة، لأن ما فيش حاجة، ما بتعملش حاجة. لكن لما تقوم الصبح تشتغل تبقى عايز طاقة. يبقى كل ما تعوز طاقة تعوز دم كتير، تعوز دم كتير يبقى عايز أكسجين عشان يأكسد لك الدم. وذلك لما تيجي تطلع سلم او تعمل عمل شاق ومجهود تنهج. ليه بتنهج؟ الرئه مش مكفيه الحركه، تقوم تحاول تاخد ايه؟ تاخد هواء كتير علشان تعمل ايه؟ اكسجين. يبقى اذا الخضره كلها، كل ما فيه خضره بيدي ايه في النهار؟ اكسجين، علشان حركه الحياه. بالليل ما يديش، لان حركه الحياه مش عايزه الحركه، لكن انت نايم بس تبقى حياه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اذاعه القران الكريم من عمان، استمعنا ايها الاخوه الى الحديث الديني لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. اذاعه القران الكريم من عمان، ايها الاخوه والاخوات، فاصل اعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، تطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليل.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر.

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة صيحة

أهل معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم

99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا

هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى

طفينا الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين

خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له

قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم

خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن

فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل

الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.